ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. في حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج لأجلهم إلى خارج المدينة ليخصصهم، فمكث معهم وقتا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا، أي في الجن، مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله، ثم بعدهم خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. الأنبياء أولهم آدم عليه السلام. كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. كان آدم أول الأنبياء، أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وزوجته ولدت له عشرات من الأولاد، ثم هم توالدوا بعد ذلك. فكان الأخ يتزوج أخته التي من البطن الثاني، وكانت تلد حواء توأمين في كل دور. ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000. ثم بعد ذلك، بعدما مات آدم، حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد. أما المسيح عيسى كان قبل سيدنا محمد نبئ، وبعد نزوله لا يأتي بشرع جديد بل بشرع محمد، يحيي شرع محمد. لا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، وهذا كفر. فمن عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن. لأن الله قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. هذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الإنجليز. هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابن ابنه قال عن نفسه إنه نبي. ثم الأنبياء لا يعظمون كتعظيم الله. لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له. فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي. إنما الأنبياء والملائكة يعظمون بما دون تعظيم الله، يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم، ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكون كافرا. أما الذي يعظم غير الله لا على هذا الوجه فلا يكفر. لكن الحلف بغير الله مكروه على الإطلاق. مكروه الحلف بالنبي أو بجبريل أو بإسرافيل أو ميكائيل أو بغيرهم. كذلك الحلف بالكعبة مكروه. أما الحلف بالقرآن فإذا قال والقرآن، إذا قصد الكلام الذاتي ليس مكروها،
بل هو جائز وثبت اليمين. أما وحياة القرآن هذا لغو لا يصح. الحلف بالقرآن بلفظ والقرآن أو أقسم بالقرآن جائز، أما بحياة القرآن فاسد. القرآن لا يقال له حي ولا ميت. الله تعالى هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ودم وروح. فالذي يجوز أن نحلف بحياة الله يقال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو بحياة الله أو نحو ذلك. أما وحياة القرآن فهو ممنوع، لأنه كلام لا معنى له. هم الناس الذين يحلفون هذا الحلف يقصدون بقولهم وحياة القرآن وكرامة القرآن، ومع ذلك فهذا اللفظ ممنوع. ثم إذا شخص قال وحياة القرآن وكسر يمينه فليس عليه كفارة، لأن يمينه غير شرعية. الذي يقول والقرآن أو أقسم بالقرآن يمينه صحيحة، فإذا كسر عليه كفارة واجبة. الكفارة هي إعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك كله فكفارته صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات. أما لو قال والله بلا هاء لا تثبت يمينه، فيمينه غير ثابت، فإن كسر كلامه ليس عليه كفارة. أما الذي يقول والله بالهاء الساكنة أو والله أو والله أو والله تثبت عليه اليمين، أما بدون الهاء لا تثبت اليمين، بل حرام. فمن ترك الهاء فقد حرف اسم الله، فعليه ذنب، ثم ليس له ذرة من الثواب الذي يقول الله بلا هاء لو قال 1,000,000 مرة، لأنه ما ذكر الله، ولو كان هو قصده ذكر الله، لأنه ما ذكره باسمه، ذكره بغير اسمه. كثير من الناس يضيعون أنفاسهم لأنهم يحرفون اسم الله. الحاصل أن الحلف بغير الله ممنوع حتى بالكعبة أو الرسول أو العرش، وهذا الحلف في بعض المذاهب مكروه وفي بعض المذاهب حرام. عند الإمام أحمد الحلف بغير الله حرام، أما عند الإمام الشافعي مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. إن أراد الحلف فليحلف بالله، وإلا لا يحلف بشيء من العالم، لا يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة، ليسكت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، علمنا أن الحلف بغير الله لا يثبت يمينا. فمن كسر الحلف الذي هو بغير الله فليس عليه كفارة. أما من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكن حرام. كان في الحجاز في الجزيرة العربية أول ما بعث الرسول، كان أهل مكة مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها يوجد مكان يقال له الحطيم. هناك كان المشركون وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله تعالى. كان من بين أولئك أصناما يعظمونها أكثر من غيرها، منها صنم يسمونه اللات وصنم يسمونه العزى. اللات كانوا يعدونه وثنا ذكرا، أما العزى كانوا يعتبرونها وثنا أنثى. وكذلك كان لهم وثن آخر، هؤلاء الأصنام 3 كانوا عند مشركي مكة لهم مزية كبيرة، لهم مرتبة كبيرة. وكذلك كان لهم صنم كبير يسمونه هبل. بعض أصحاب رسول الله بعدما أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكن كان زمانه منذ أسلم قريبا لم يكن طويلا. حلف ذات يوم باللات بهذا الصنم المشهور الذي له عندهم مرتبة كبيرة، فشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هكذا قال: لو كان هذا الذي سمعه الرسول حلف باللات ذلك الصنم المشهور على نية تعظيمه كتعظيم الله كان الرسول قال له أسلم من جديد. لو كان حلف به كما كانوا يحلفون به قبل إسلامهم كان الرسول قال له أسلم من جديد، لكن كان هو على حسب ما ألف كان متعودا على ذلك، ما قصد أن يعظمه كما كان يعظمه لما كان على عبادة الأوثان. من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد كفر فهو مشرك، وأما من حلف بغير الله لا معظما له كتعظيم الله فلا يكفر. قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية. ما قال معصية، فيفسر كلامه بالكراهة، أي أنه أراد أن الحلف بغير الله مكروه، لكن كراهة شديدة عنده، لأنه قال: أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد: إن الحلف بغير الله معصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا قيوم.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه، آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أدخلنا يا ربنا الجنة بسلام، نحن ومن نحب، آمين. أحبابي، أتناول في هذا الدرس الكلام على أشياء كانت في الجنة أهبطها الله وأنزلها الله إلى هذه الأرض، وهذا لبيان أن أمورا تخفى على بعض الناس. وأبدأ بأفضل أجناس المخلوقات، وكان خلق في الجنة وأنزله الله تعالى إلى الأرض، آدم عليه الصلاة والسلام. آدم صلى الله عليه وسلم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني تراب الأرض. أرسل الله ملكا، وهيدا الملك جمع من كل نوع من التراب لون شيئا، وأخذها التراب مجتمعا إلى الجنة. في الجنة يوجد ماء وأنهار، فأخذ من أنهار الجنة وعجن هذا التراب بالماء حتى صار طينا. فآدم أصله من طين، كلنا يعلم ما جاء في القرآن الكريم. هذا التراب وهذا الماء عمل منه جسد آدم عليه السلام، وجسد آدم بقي فترة كالفخار، يعني ما تحول كان بعد إلى اللحم والعظم والدم ونحو ذلك. وخلق آدم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان طوله 60 ذراعا في السماء، وكان عرضه 7 أذرع. لما خلق آدم على هذه الصورة لا يقال إن الله مسه بيده، لأن الله ليس له جوارح، ولا يقال إن الله يمس أو يمس، كما قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم عن الله قال: سبحانك اللهم لا تحس ولا تمس ولا تجس. الحس والمس هذا، أما الجس هكذا مع القبض شد، كل هذا يكون بين الأجسام، الله ليس كذلك. فآدم خلق بقدرة الله، هذا معنى لما نقول بيد الله، بقدرته وعنايته وحفظه، لأنه له خصوصية، لأنه كل المخلوقات خلقها الله بقدرته، لكن هذه المخلوقات المباركة الطيبة كالأنبياء منقول زيادة على ذلك بعنايته. آدم حين كان كالفخار، يعني بعد ما نفخت فيه الروح، صار يدور حوله إبليس. وانتبهوا يا أحبابي، لا يدخل إبليس داخل جسد نبي من الأنبياء، فما صحيح أنه دخل في جسده، صار يدور حوله ويقول: هذا أنت لأمر عظيم خلقته، يعني هو متعجب معرفان لما خلق هذا المخلوق. فلما أمر الله الملك نفخ روح آدم في آدم، فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا أي الروح المشرفة عندنا، ليس معناه أن الله فعل هكذا، هذا النفخ هيك من صفات المخلوق، إنما الملك بأمر من الله نفخ. فسيدنا آدم نفخت فيه الروح، وحول الله هذا الطين إلى اللحم والعظم، وجرى فيه الدم، وعطس آدم وتكلم أول كلمة باللغة العربية، قال: الحمد لله، سبحان الله. هذه أول كلمة قالها، وهذه فيها ثناء ومدح لله تبارك وتعالى. آدم لما صار فيه الروح، الله جعل فيه المعلومات والإدراكات والعلوم والإحساسات من غير ما يتلقاها من جبريل أو نحو ذلك، كما يحصل مع غيره من الأنبياء. وكذلك غير باقي الناس، لأنه نحن لما نولد من بطن أمنا نخرج ما منكون نعرف شيئا، لكن آدم جعل الله فيه، خلق الله فيه العلوم وأسماء الأشياء حتى يعرف هذه كذا، هذا يقال له أرض، هذه يقال لها أرض، هذه سماء، هذا يقال له كذا، جبل، هذه شجرة، هذا بحر، هذا نهر، أسماء الأشياء. ثم خلق الله تعالى لسيدنا آدم زوجة يقال لها حواء. السيدة حواء عليها السلام ولية صالحة رضي الله عنها وأرضاها، خلقت من آدم، لذلك سماها الله تعالى حواء، خلقت من شيء حي، وخلقت على شكل يناسب آدم. يعني هن اتنيناتهم، سيدنا آدم والسيدة حواء، ما منقول هيك خلقهم الله صغار بعدين كبروا وطولوا نحو ذلك، لا، جعل فيهم هذا الحجم أول ما خلقوا. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، كان بين الملائكة يوجد إبليس. هذا إبليس امتنع عن السجود واعترض على وكفر بالله، وصار يقول عبارات والعياذ بالله، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه. فاعترض وكفر، كأنه عم بيقول يعني يا الله ليس لك أن تأمرني، فطرد من رحمة الله. كان يقال له هيدا عزازيل، كان مسلما بس هو منه من الملائكة. شو بينقال له؟ لكان يقال له كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما أخبر الله في القرآن الكريم، فنحن منقول عنه من الجن، يعني خلق من نار، أما الملائكة خلقوا من نور. فلما امتنع من السجود وكفر بالله طرد من رحمة الله، لكن بقي فترة بالجنة في الجنة قبل أن يخرج ويطرد منها. وهنا حصل أمر لسيدنا آدم وحواء كان سببا بخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. آدم منعه الله تعالى أن يأكل من شجرة، هذه الشجرة ما بنعرف شو هي، يعني ما ورد في القرآن نوعها. هلأ بالتفاسير بيقولوا تفاحة وبيقولوا غير ذلك، هذا منه ثابت، إنما شجرة نهاه الله عن الأكل من شجرة. هذه الشجرة لما نهي عن الأكل منها آدم عليه السلام وحواء وسوس لهما الشيطان، كما جاء في القرآن الكريم، فوسوس لهما الشيطان. وانتبهوا، الشيطان يوسوس للإنسان العادي غير الأنبياء أحيانا بالدخول إلى جسده، جسد هذا الإنسان، وأحيانا بمد خرطومه إلى قلب هذا الإنسان، يعني بيفوت جزء من الشيطان إلى القلب وبيرمي خواطر فاسدة، عمل كذا، لا تفعل من الطاعات كذا، فبيحسك على الحرام وعلى أنه توقع بأشياء منهية عنها. أما مع سيدنا آدم لا، إنما كان بإلقاء الكلام فحصلت لآدم الوسوسة من غير أن يدخل في جسده. شو صار؟ أكل سيدنا آدم من الشجرة وأكلت السيدة حواء من الشجرة، فبانت عورتهما، غطوها فورا لأنه ما بتنكشف عورة نبي على الملائكة أولا، اثنان هي زوجة له، حواء منا بنته لسيدنا آدم، هي زوجته، زوجه الله إياها وهي في الجنة، وهبطا زوجين، لكن إجاهن الأولاد وان في الأرض. فلما أكلا من الشجرة وعصيا الله ثم تابا إلى الله، لأن الأنبياء ما بيقعوا بكفر، ما بيقعوا بكبائر، ما بيقعوا برذائل وسفاهات، إنما تاب إلى الله وقبل الله توبة آدم وتوبة حواء، ونزل إلى الأرض تائبا. الله تعالى قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب سيدنا آدم ونزل على الأرض. وين نزل سيدنا آدم؟ نزل في مكان يقال له سرنديب، هذه الآن في سريلانكا من بلاد الهند، يقال لها كان في الماضي. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم عليه السلام كان في الجنة ونزل إلى الأرض. اثنين، السيدة حواء، حواء كمان خلقت داخل الجنة ونزلت إلى الأرض وماتا في الأرض ودفنا في الأرض. حواء نزلت بمكان، وسيدنا آدم نزل بمكان، وأيضا الثالث الذي أهبط من الجنة إلى الأرض يقال طرد، بالثالث يقال طرد، وهو إبليس. هذا إبليس كان في الجنة ونزل إلى الأرض، كل واحد بمكان، ثم التقى بعد ذلك آدم بحواء وتكاثرا وجاءتهم الذرية وجاء البشر منهما. لذلك منقول آدم أبو البشر، وكان جميل الشكل، جميل الصورة، ما كان يشبه القرود عليه السلام. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم، حواء، وكذلك أيضا إبليس الذي هو ليس ملكا، كان يعبد الله مع الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما هيدا عصى وكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومما نزل إلى الأرض يا أحباب، القمح، الحنطة، نزلت إلى الأرض من الجنة، وهذه الحنطة علم الله آدم كيف يزرعها ويحصدها، وكيف بده يطحنها، وكيف بده يعجنها ويخبزها، وعلم أولاده هذا الأمر اللي له فضل علينا سيدنا آدم والسيدة حواء بأمور كتيرة. فإذا الحنطة أصلها من وين؟ من الجنة. وكذلك أيضا مما نزل من الجنة اللبان، هذا اللبان نوع من البخور معروف، أصله من الجنة، وهذا اللبان فيه فوائد كثيرة، أطباء بيوصفوه داخل بعض الأدوية، نوع منه كمان يقال له لبان الذكر، أكيد الإنسان منا بيرجع إلى الطبيب الثقة. فاللبان أصله من الجنة ونزل إلى الأرض. ومما نزل من الجنة إلى الأرض أنهار، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، سيحان وجيحان من الجنة، والفرات والنيل. فإذا هذه الأنهار الأربعة، سيحان، جيحان، والنيل، والفرات، ونقدر أن نقول خمسة بزيادة دجلة، لأن منبع دجلة والفرات واحد كما ذكرنا. أما سيحون وجيحون فهذه بلاد ما وراء النهر، حين نقول ما وراء النهر فهذا النهر غير سيحان وجيحان، وفيها هذه البلاد طلع الإمام الماتريدي والبخاري ومسلم وكثير من العلماء الأكارم، الله ينفعنا بهم، آمين. فإذا مما نزل من الجنة إلى الأرض سيدنا آدم، السيدة حواء، إبليس لعنه الله طرد من الجنة، وكذلك نزل من الجنة الحنطة، القمح، واللبان، هذا البخور يقال له اللبان وهو أنواع وأصناف، وكذلك أيضا هذه الأنهار التي هي أربعة أو خمسة نقول نزلت من الجنة، أصلها من الجنة. ومما كان في الجنة ونزل إلى هذه الأرض، الله تعالى جعل الحجر الأسود الذي هو جزء من الكعبة المشرفة، هذا الحجر أصله من الجنة، هو ياقوتة كانت بيضاء مضيئة ثم اسودت بتمسح المشركين بها. وهذا الحجر من شعائر الإسلام وجزء من الكعبة اللي هي بناها آدم عليه السلام، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وكانوا كل الأنبياء قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم، والأمم التي كانت على الإسلام كلياتهم كانوا يستقبلوا الكعبة المشرفة، حتى لما انهدمت كانوا يتوجهوا إلى حيث هي، يعني إلى موضعها، يعني هي انهدمت في فترات وأعيد بنائها عدة مرات، لكن المسلم لما بده يصلي بيستقبل تلك الناحية حيث هي، يعني جرمها إلى السماء ما يحاذيه وما يحاذيها إلى ما تحت الأرض. هذه الكعبة المشرفة في ركن منها، في جزء منها الحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود له قصة، حيث وضعه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل البعثة المباركة، حين اختلفت القبائل وكاد اختلافهم يؤدي إلى اقتتال النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل وحل الأمر بأن وضع الحجر الأسود على ردائه، وأتى برجل من كل قبيلة، ثم أمسك من كل طرف، صار هذا الرجال يحمل من هون وهذا من هون وهذا من هون، حتى حملوا كلهم هذا الحجر، ثم النبي حمله ووضعه في أساس الكعبة. هذا الحجر مبارك، النبي قبله ووضع رأسه جبهته عليه، ونحن كذلك الله تعالى جعل من سنن الطواف أنه نعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن قدرنا على هذا. وهذا يا أحبابي بدل أنه الله جعل في بعض الأحجار البركة، في بعض الأماكن البركة، وكذلك جعل في بعض الأجساد البركة كأجساد الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. ونزل معه حجر آخر من الجنة، ياقوتة أخرى، وهي تعرف بمقام إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم نبي الله مدفون في فلسطين، منطقة يقال لها الخليل، أمدنا الله بأمداده. وسيدنا إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليهم السلام، لأن الأنبياء أفضلهم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. بهالترتيب صلى الله عليهم وأمدنا بأمدادهم، آمين. إبراهيم منه مدفون في الكعبة، إنما في حجر يقال له مقام إبراهيم. ما معناته هناك مدفون سيدنا إبراهيم؟ لأنه نحن تعودنا نستعمل كلمة مقام على مكان دفن فيه ولي من الصالحين أو نبي، لكن هذا المقام هو حجر كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم حتى يعيد هو وسيدنا إسماعيل بناء الكعبة. بعد الطوفان تهدمت الكعبة بالطوفان، بقيت فترة بدون إعادة بناء، ثم أمر الله إبراهيم وولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام أن يبنيا، يعيدا بناء الكعبة. فكان يوقف سيدنا إبراهيم على هذا الحجر، وغاصت قدما سيدنا إبراهيم في الحجر. يعني أنت بتطلع هيك في المقام، مقام إبراهيم، بتلاقي أثر إجران سيدنا، أثر رجلان سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا مكان مبارك، وهذا بيتبركوا فيه المسلمون، ولا عبرة بما ينكر علينا التبرك، بل أمرنا الله أن نصلي ركعتين خلف المقام لما الواحد منا ينهي الطواف. هذه من السنة، لأنه مكان فيه بركة. هذا المكان كان يرتفع الحجر بسيدنا إبراهيم، يحط الحجر على الكعبة ثم ينزل، يجع ياخد حجر تاني يرجع يطير فيه هذا الحجر، فهذا أصله من الجنة. ونزل من الجنة كذلك الكبش الذي فدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذبيح. إسماعيل نبي الله كان بعد صغير السن ما نبئ، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل. سيدنا إسماعيل ما ذبح، وسيدنا إسماعيل فدي بكبش من الجنة، خروف. شو القصة؟ شو اللي صار؟ لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده بده ينفذ، لأنه الله يحكم بما يريد، الله يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء. فأمر الله إبراهيم بالذبح، فكان سيدنا إبراهيم بده يمتثل وعمل هيك، وسيدنا إسماعيل ساعد أباه على ذلك وقال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهيك نحن بدنا نكون عون لأخواننا وآبائنا وأهلنا على الخير. لكن سيدنا إبراهيم لما أمر السكين على رقبة إسماعيل لم تذبح، قال له: ماذا بك يا أبي؟ قال له: لا تذبح. قال له: طعم بها طعنا. فصار يطعم بها طعنا، ما كانت تقطع. فساعتها جاء كبش، جبريل عليه السلام إجا بكبش من الجنة خروف، وذبح فداء لإسماعيل. وهذا المكان معروف قرب الجمرات، مكان معروف حيث فدي سيدنا إسماعيل عليه السلام. فشو بينقال عن هذا الكبش؟ كان من الجنة وأهبط إلى هذه الأرض. ومما نزل من الجنة كذلك البراق. هذا البراق اللي يحكينا عنه بقصة الإسراء والمعراج، اللي كان الإسراء يعني في الأرض من مكة المكرمة من بيت أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله عنهما إلى البيت المقدس على هذا البراق. هذه من دواب الجنة، دابة، وكان وصفها معروفا، كانت كما قال عليه الصلاة والسلام فوق الحمار ودون البغل، وكانت تضع حافرها حيث ينتهي طرفها، يعني وين بيوصل بصرها بتحط رجلها. وسيدنا جبريل قال له للبراق: ما ركبك أكرم على الله من محمد. لكن أصل هذه الدابة من وين؟ من الجنة. فإذا هذا مما نزل إلى الأرض، ومما نزل إلى الأرض الريحان. هذا الريحان نحن بنسميه الحبق، ويعمل منه نوع من الطيب. هذا الريحان أصله من الجنة، لكن يتغير الشكل كما يتشابه أحيانا في الفاكهة من الأرض التي نحن نراها، التفاح ونحو ذلك والرمان والنخل، لكن في الجنة الأشجار مختلفة وثمارها مختلفة وأحجامها مختلفة. الله يدخلنا الجنة بسلام. ومما نزل إلى الأرض وكان في الجنة عصا سيدنا موسى عليه السلام. فإذا آدم وحواء وإبليس والحنطة واللبان، ومما نزل كذلك أيضا الأنهار الخمسة أو الأربعة، النيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان، ومما نزل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هاتان يقوتتان من الجنة، والكبش الذي فدي ذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، والبراق الذي ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك أيضا الريحان، وأيضا نزل كذلك من الجنة هذه العصا. عصا موسى عليه السلام شأنها عجيب، كان من شأنها أنه يتكئ عليها، يعتمد عليها، نعم، وكانت أيضا إذا كان الليل تضيء له، وإذا كان وصل إلى أرض ما فيها ماء يضرب بها الأرض فيخرج منها الماء، وكان كذلك أيضا إذا وصل إلى بئر ولا يوجد هناك دلو، يعني شيء يملأ وعاء، كانت هي تطول حتى تصير كالدلو، بتعبي ماء وتصعد إلى سيدنا موسى عليه السلام. وكانت كذلك هي العصا التي انقلبت أفعى حقيقية وابتلعت العصي والحبال التي رماها السحرة الذين جمعوا لموسى، وكان فرعون يتحدى موسى بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء يسلمون لأنهم رأوا المعجزة العجيبة، انقلاب العصا حية حقيقية بلعت كل الحبال والعصي اللي كانوا رميوها السحرة. هيدي العصا يا أحباب كمان من شأنها العجيب أنه كانت سبحان الله إذا أراد أن يستظل كانت تصير هكذا، فيضع عليها كساءه رداءه ويستظل من الشمس صلى الله عليه وسلم. وكان إذا اشتهى ثمرة الله ينبت له من هذه العصا هذه الثمرة. أمرها عجيب، يعني نتكلم عليها الكثير الكثير. هذه نزلت مع آدم من الجنة، لكن جبريل هو أعطاها موسى، والآن غير معروف وين، في بعض المتاحف بيعرضوا، هذا منه ثابت، اللي هني بيعرضوا ليس ثابتا. فالحاصل يا أحباب هناك أمور نزلت من الجنة أصلها يعني في الجنة إلى هذه الأرض، هيدي يعني عم نحكي ما نزل. طب شو اللي بيدخل الجنة؟ سأذكر لكم في الخاتمة أمرا واحدا لدرس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه شو الأشياء اللي بتدخل الجنة مهم الواحد يتعلم، لكن منقول لا يدخلها من مات على غير الإيمان والإسلام. يعني الشرط الأساس ليفوت الإنسان على الجنة أنه يموت على دين الأنبياء الإسلام، يختم له بالسعادة، يختم له بالإيمان، هذا الإيمان توحيد الله لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة اللي جمعت كل الأنبياء. لا يدخل الجنة من كان على خلافها، ومن كذب أنبياء الله حرم عليه الجنة. أدخلنا الله وإياكم الجنة بسلام، بجاه كل من له جاه عند الله. ولقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى بدرس آخر بموضوع آخر. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور طارق اللحام، وكانت تحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير.

0: الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع محاضرة دينية نافعة بصوت فضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، ثبت في كتاب الآداب للبيهقي وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، معناه أنا ضامن لمن حسن خلقه بيتا في أعلى الجنة. ومعنى حسن الخلق يا أحبابنا أن يعمل معروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، يعني مع الذي يقدر له إحسانه ومع الذي لا يقدر له إحسانه، وذلك لأن قصده رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يهمه رضا الناس بعد أن يرضى الله عنه. فإذا حسن الخلق معناه أن يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، وأن يصبر على أذى الناس وأن يكف أذاه عن الناس، هذا معنى حسن الخلق. المسلم المؤمن الذي يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، ويكف أذاه عن الآخرين ويصبر على أذى الناس، هذا له عند الله يوم القيامة فضل كبير، بحيث إنه يساوي الرجل الذي يقوم الليالي والناس نيام ويصوم النهار، يعني يكثر من صيام النفل ويتهجد في الليل، يعني يقوم في جوف الليل ليصلي تطوعا لله تعالى. صاحب الخلق الحسن من المؤمنين هو في الدرجة سواء مع هذا الذي يقوم الليالي ويترك لذيذ المنام محتسبا الأجر من الله تعالى ويصوم أكثر السنة. هذا المؤمن بحسن خلقه يساوي ذاك الذي يقوم الليل ويصوم النهار بلا فتور. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وأكمل المؤمنين إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم اتباعا له هم المتخلقون بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، المتمسكون بسنته وهديه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أيها المسلمون يتطلب ترك الغضب، والغضب يا أحبابنا شره كبير. كثير من الناس بسبب الغضب يكفرون، وكثير من الناس يقطعون أرحامهم بسبب الغضب، وكثير من الناس يقدمون على القتل ظلما وعدوانا بسبب الغضب. قال رجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب، معناه كظم غيظك إذا أحسست به، ولا يحملنك الغضب على معصية الله. هذا معنى الحديث، وليس المعنى أن الغضب نفسه معصية، لا، ليس هذا المعنى، لأن الإنسان يا أحبابنا لا يستطيع أن يدفع عنه الغضب الذي هو حالة نفسانية. أنبياء الله يغضبون إذا انتهكت محارم الله، قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. وكانت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب يعرف الغضب في وجهه. فإذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه أن الإنسان عليه أن يكظم غيظه عند الغضب، ولا يحملنه الغضب على معصية الله، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا الأمر يا أحبابنا، أي ترك الغضب، يحتاج إلى مخالفة النفس، لأن النفس تحب أن تعلو على غيرها، وتشتهي النفس أن تنتقم ممن أساء إليها، وهذا الانتقام قد يؤدي إلى مفاسد، وبعض مفاسد الغضب أشد من بعض. فقد يهون الغضب مثلا على الإنسان الكفر بالله والعياذ بالله. الإنسان في حالة الرضا يكون هادئا، يحفظ لسانه، لكن حين يغضب قد يكفر بالله أو يبطش ظلما وعدوانا والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا أسباب الغضب المذموم، ولا تستسلموا لدواعيه، ولا تنفذوا ما يدعوكم إليه، وخذوا بزمام أنفسكم، وكفوا ألسنتكم، وامسكوا جوارحكم عن كل سوء، وخذوا يا أحبابنا بأسباب المحبة والمودة والإخاء، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ومن مظاهر حسن الخلق أن تأتي إلى الناس بما تحب أن يؤتى إليك. ثبت بالإسناد المتصل في صحيح ابن حبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث معناه أن من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بهذه الأمور، وهي الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وما يتبع ذلك من أصول العقيدة، أي ليثبت على ذلك حتى يموت، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، يعني ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به، يعني بالصدق والأمانة والعفو والصفح عند الإساءة. هذا الحديث الشريف العظيم من الأحاديث العظيمة التي لو عمل بها الناس لقضت على كثير من المنكرات والخصومات بين الناس، ولعم المجتمع الأمن والخير والسلام. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بالحلم والعفو، وأن يعامل الواحد منا أخاه بما يحب أن يعامله أخوه به من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا يا أحبابنا شرط الإيمان الكامل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. معناه لا ينال المسلم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ومن وجد في قلبه حقدا على مسلم أو عداوة له فليعمل بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والغل يعني الحقد، والشحناء يعني العداوة. ومن حسن الخلق يا أحبابنا ما جاء عن أبي ذر الصحابي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي لفظ للحديث: بوجه طليق. والوجه الطليق هو الوجه السهل المنبسط الباسم المشرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وليعلم أن التبسم وطلاقة الوجه من أول الطريق للقلوب ونشر المودة بين الناس والخير والرحمة، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة. وهذا يا أحبابنا له آثار إيجابية على المجتمع وأفراده. صاحب الوجه الطلق محبوب إلى كل من عاشره. صاحب الوجه الطلق متخلق بخلق فاضل كريم، وهو خلق الصالحين. وطلاقة الوجه تدل على سماحة النفس وسهولة الطبع، وهو أيضا من أخلاق المؤمنين الصالحين. فلبسمة في وجه أخيك المسلم هي من أغلى ما تهديه إليه، وبها تدخل السرور إلى قلبه. فإن أثر طلاقة الوجه على النفوس لا يجهله أحد، وهو أثر ملموس يحسه كل أحد عندما يجد البسمة من أخيه. فما أحوجنا خاصة في هذه الأيام إلى تبسم الأخ في وجه أخيه، والجار في وجه جاره، في زمن طغت فيه المادة وقلت فيه الألفة وكثرت فيه الصراعات. وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في وجه زوجته، والزوجة في وجه زوجها، والعبوس وتقطيب الجبين. وما أحوجنا يا أحبابنا إلى تلك الابتسامة من مدير في وجه موظفيه، يدخل بها السرور إلى قلوبهم ويرفع من عزائمهم بعيدا عن التكبر والتسلط والاستعلاء. ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر ولطف العبارة ولين الجانب من عالم منصف يسعى لجمع كلمة المؤمنين ووحدة صف المسلمين. وما أحوجنا إلى الابتسامة الصادقة من ذلك الحاكم والمسؤول في وجه من يقوم برعايتهم وخدمتهم من غير خداع أو كذب أو تزوير، فتحبه قلوبهم وتلهج بالثناء الحسن والدعاء له ألسنتهم. فيا أخي الكريم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ومن المعروف وسبب في نشر المودة والخير والرحمة بين الناس، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة، فاستكثر منه رحمك الله. واعلم أن الكثير من الشركات العالمية تقوم بإنفاق ملايين الدولارات من أجل تدريب موظفيها على الابتسامة الصادقة في وجه الزبائن والعملاء، وهم بذلك يرجون ماذا؟ يرجون منافعا دنيوية. فكيف بالمسلم عندما يتخلق بهذا الخلق العظيم فيثاب على ذلك وينتفع في الدنيا والآخرة؟ فحري بنا أن لا نهجر التبسم وطلاقة الوجه في وجوه الناس. وليعلم يا أحبابنا أنه أجريت العديد من البحوث والدراسات حول الابتسامة وفوائد الابتسامة، فتوصلوا إلى أن لها فوائد صحية ونفسية وبدنية، ولها آثار إيجابية كثيرة. وإلى جانب هذه الفوائد الصحية للابتسامة، فإنها أيضا باب من أبواب الخير والصدقة. قال صلى الله عليه وسلم:

0: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي أي الابتسامة سبب في كسب مودة الناس ومحبتهم ورسم الابتسامة على وجوههم، وفيها ترويح للنفس وذهاب للهموم والغموم، وهي مظهر من مظاهر حسن الخلق التي يدعو إليها الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي بوجه طليق، ومعناه كما قلنا سهل منبسط باسم مشرق بشوش. وفي الابتسامة الصادقة يا أحبابنا تأس بسيد الخلق وأعظمهم خلقا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، واحد من الصحابة، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. صلوا على رسول الله، هنيئا لجرير، يتبسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآه. ومن حسن الخلق أيضا يا أحبابنا بذل الكلمة الطيبة للناس. يقول ربنا في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا، وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، رواه الشيخان. فيا أخي الكريم، من المهم اختيار الكلمات والأسلوب المناسب للحديث تفاديا لابتعاد الأشخاص ونفورهم عما تقوله من الحق. ومن هنا تبرز أهمية الكلمة الطيبة وتأثيرها الإيجابي على النفوس. ولا يمكن حصر الكلمات الطيبة التي يمكن أن يستخدمها الإنسان في التعبير عن نفسه وعن الأشياء، وفي إبداء رأيه وتعقيبه على الأمور، وفي الحديث مع الآخرين في شتى الأمور، وفي طلب الأشياء منهم. والكلمة الطيبة يا أحبابنا تظهر تربية صاحبها وثقافته وأخلاقه. وكلما ارتقى الإنسان في العلم وفي المعرفة وفي الدين ارتقى قاموسه اللغوي، وازدادت لديه مهارة القدرة على اختيار الكلمات المناسبة. ولا يخفى عليك أخي الكريم أن صاحب الكلمة اللينة الطيبة يجمع حوله الكثير من الأخوة والأصدقاء والأحباب، ويرغب في قربه كثير من الناس لحسن خلقه، وهذا باب كبير للدعوة إلى الله. الكلمة الطيبة تنشر مشاعر الألفة بين القلوب الغريبة، وتبعث طمأنينة في قلوب الأشخاص الذين نراهم لأول مرة، وتحول أحيانا العدو إلى صديق، والخصام إلى صلح، والحرب إلى سلم، والحزن إلى فرح، والكآبة إلى بهجة. وفيها أيضا ثواب وتندرج تحت الأعمال الصالحة. الكلمة الطيبة يا أحبابنا يرد عليها عادة بكلمة طيبة، وينتقل هذا النوع من أدب الحديث بين الناس، وينتج عنه مجتمعات حضارية راقية خالية من بذيء الكلام وبذاءة اللسان والخوض في الباطل وتوليد العداوات. واعلم يا أخي الكريم أن البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقل خيرا يا أخي المسلم، واجعل الصدق شعارك، وردد الكلمة الطيبة لكل الناس، وفقك الله وأحسن الله إليك وزادك الله من فضله. وليعلم أن من حسن الخلق أيضا إفشاء السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا أي إيمانا كاملا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن آداب السلام ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. ولإفشاء السلام يا أحبابنا ثمرات كثيرة، منها أنه سبب للسلامة من الحقد، وسبب لسلامة الصدر والتحاب في الله، وتقوية المودة والمحبة والأخوة بين المؤمنين، وفيه أيضا أجر وثواب. وإذا أردت أن يبارك الله لك في نفسك وأهل بيتك يا أخي، فسلم عليهم كلما دخلت بيتك، فإن ذلك من أعظم أسباب البركة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وفي ذلك خير كبير وثواب عظيم. ومن فوائد المصافحة يا أحبابنا أنها تقوي المودة والألفة بين المسلمين، وتذهب الشحناء والبغضاء من القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والغل يعني الحقد، والشحناء يعني العداوة. الله أكبر. ومما يقوي الألفة أيضا والمحبة بين المؤمنين عيادة المريض من المؤمنين، ففي ذلك يا أحبابنا أجر كبير وخير جزيل، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والمريض المسلم يزار وإن كان مسكينا فقيرا غير معروف. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم، يعني الاقتراب منهم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته ورحمته للمؤمنين أنه إذا لم ير بعض أصحابه برهة من الزمن يتفقده، حتى إنه قيل له عن رجل غريب مؤمن فقير حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قيل له إنه توفي، فذهب إلى قبره وصلى عليه. رسول الله سأل عن قبره أين دفن فدل عليه، فذهب وصلى عليه. إلى هذا الحد كان عليه الصلاة والسلام يحب المساكين ويعتني بهم. وهذا الميت ما كان إلا رجلا مؤمنا مسكينا غريبا. وفي هذه الوصية يا أحبابنا تهذيب للنفوس، بحيث إن فيه ترغيبا في محبة المساكين والفقراء والرغبة في تقريبهم إلى مجلسه. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون في الدنيا مع المتواضعين، لأن المتكبرين يا أحبابنا يحشرهم الله تعالى يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الأحمر، في صورة رجال صغار أذلاء يطأهم الناس يوم القيامة ولا يموتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الصالحون لا يحبون المتكبرين، بل يحبون أن يكونوا مع المؤمنين المتواضعين الذين قلوبهم منكسرة لله تعالى. المؤمن الصالح لا ينظر إلى الفقراء نظرة احتقار، ولا يهينهم أو يسخر منهم. فاقتدوا يا أحبابنا بالأولياء والصالحين، واعطفوا على المساكين المتواضعين، وجالسوهم وزوروهم لتزدادوا شكرا لله. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: وأوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا، أي لا ينظر إلى أمور الأغنياء بل ينظر إلى الفقراء. بعضهم يا أحبابنا إذا نظر إلى الأغنياء يحتقر نعمة الله التي أنعمها عليه، ويصير عنده جشع فلا يشكر الله تعالى، لأن تفكيره تشتت في أموال الأغنياء، يفكر كيف يصير مثل هؤلاء فينهمك في أمور الدنيا حتى يصير يجمع المال بالحرام ولا يبالي، إنما همه أن يجمع. أما إذا نظر إلى من هو دونه أي أفقر منه يزداد شكرا لله تعالى، ويكون ذلك أعون له على الإحسان بما يستطيع لمن هو أحوج منه. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: رجل له درهمان، أي لا يملك غيرهما، فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 من عرض ماله، يعني إنسان لا يملك من النقود إلا درهمين أخرج درهما واحدا ابتغاء الفضل من الله، فكان ثواب هذا الدرهم الواحد الذي هو نصف ماله أعظم من ثواب الغني الذي تصدق 100,000، والـ100,000 بالنسبة لماله قليل من كثير. فيا أحبابنا الكرام، نسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الدينية النافعة لفضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.

إخوة الإيمان إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان

وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحاً ما يرويه البعض كذباً أن يهودياً كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبرحب بكل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة بهاليوم اللي بيحمل تاريخ الأربعاء 8 تموز 2026، الموافق ل 23 المحرم 1448. إيمان معكم من وراء الميكروفون، يسعد كل أوقاتكم. كمان بدي رحب بزميلتي ميان، أهلا وسهلا فيك يا ميان.
3: أهلا وسهلا فيك إيمان.
2: يعني حلقة جديدة ويوم جديد، تمام، نشاط، حيوية، حماس. بتمنى كمان كل اللي عم بيتابعونا هيك يعملوا شيء سخن يقدروا يفتتحوا فيه نهارهم ويتابعونا ويسمعونا على رواق ويراسلونا.

0: شو رأيك يا ميان نبلش بالرسائل؟ شو في عنا؟
1: يلا في عنا رسالة من سناء شماس بتقول صباحكم الورد للناس. شو؟
0: واو
1: أوكي أحلى من الورود. صباحكم الورد للناس أحلى من الورود.
0: إيه وصلت المستوى مش نعم نعم نعم أوكي
1: أوكي. رسالة تانية بيقولوا فيها السلام عليكم، تحياتي لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها وللحاجة مارس راج، وهذه الرسالة من سناء.
0: سعد الشاب كمان تحياتنا لك، أهلا وسهلا فيك. صباح سعيد إيمان وميان، تحية للجميع. هاني من صيدا أهلا وسهلا فيك. غازية السيد كمان بتصبح علينا وبتتمنى لنا صباح ورد لهالإذاعة الحلوة. صباح الخير إيمان وميان، أهلا وسهلا فيك.

0: كمان في عنا رسالة بيقولوا فيها الله يسعد صباحكم بكل خير لإيمان وميان، بس هذه الرسالة ما عرفنا من مين، لأنه أو لا بظن من أسماء الخرفان. عم برجع لورا
1: صباح خالتي بظن. نعم صحيح. أم وايس كمان أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير والحب بالقشطة والفريز والعسل يا عين، بحبكم شفتي وبحبكم وبحب وجهي تحية لأم أحمد سمحة ولعم جمال شماعة والشيخ محمد عميرات وزوجته وأم علي الأنصاري وأم قاسم الأنصاري، بارك الله فيكم للحجة شمة صبري وأم وليد صبري.

إذا متابعينا الكرام، كل حدا بده يبعث لنا رسالة صباحية أو يصبح على أحبابه بيقدر يبعث رسالة نصية مع اسمه على 01-66-76-02. كمان بدنا نبلش صباحنا يا ميان بدعاء اليوم، ومن بعدها بورد اليوم، ما تنسوا النية لله سبحانه وتعالى.

0: ورد اليوم.
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الأربعاء 23 المحرم 1448 الموافق ل 8 تموز 2026. أكيد نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح. دعاء يروى عن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما لدفع الشدائد وإزالة الكرب. يقول الشخص مخلصا النية لله تعالى: أدعو بدعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي على هذا الترتيب: سورة الفاتحة مرة واحدة، سورة الإخلاص 11 مرة، كلمة سبحان الله 11 مرة، ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة رضي الله عنها ترددهما 18 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

0: نكفي بقراءة الرسائل. ميان في عنا مين؟
1: في عنا رسالة من منى المصري بتقول صباح الخير لأسرة الإذاعة ولكل المستمعين، صباح خاص لحبيبة قلبي بتقول ماي حجازي، بقلها الله ييسر لها العمرة ولكل من معها في الحملة، والله يرزقنا ما رزقها.
0: اللهم أمين. تحياتنا لست منى المصري. شو رأيكم نفوت على طقس اليوم هيك نعرف شو في شوية هيك إخبار؟
1: يلا
0: يلا.

0: موسى
1: اي رايق ويستوفي صحيح
0: البحري موجو يوا ليه علي وليه علي لا بقى فينا فيك ولا بقى فيك
1: بده يزيد علي ورطوبة كتير عالية مع هذا طقسنا بلبنان هالأيام طقس صيفي حار معتاد مثل ما عم بتلاحظوا مع رطوبة جدا عم بتكون مرتفعة فإذا الحالة العامة لطقسنا هو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار لتشكل الضباب فوق الجبال مع رؤية سيئة يعني اللي هن بالجبال لاحظوا كمية الضباب اللي عم تكون موجودة نظرا للرطوبة العالية بمدينة بيروت وحتى أوقات يعني عم تصعب القيادة بسبب هيدا الأمر فديروا بالكون على الطرقات الجبلية فالحرارة على الساحل بين 24 ل 32 درجة فوق الجبال من 16 درجة أدناها ل 27 أقصاها بالداخل من 15 ل 32 درجة بالنسبة للرياح السطحية فهي جنوبية غربية سرعتها من 10 ل 35 كيلومتر بالساعة الرطوبة النسبية على الساحل 65% حال البحر مائج إجمالا مع ارتفاع الموج بين 0.6 والمتر الواحد وحرارة سطح المياه 27 درجة

0: شو في عنا بعد يا ميان؟
1: إذا بدكم نحكي شوي عن أسعار البنزين والمحروقات.
0: إيه أكيد أسعار المحروقات هي صدرت مبارح الثلاثة.
1: صار في انخفاض إيمان، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 13,000 ليرة.
0: أوكي.
1: والمازوت 15,000 ليرة.
0: هي خوفي يرجعوا يطلعوا يعني. بس
1: يعني بركي هيك انخفض شوي.
0: إيه نعم.
1: وقارورة الغاز 28,000 ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 2,207,000 ليرة. البنزين 98 أوكتان 2,225,000 ليرة والمازوت 1,780,000 ليرة الغاز 1,099,000 ليرة.
0: أوكي ماشي، هيدا اللي كان آخر التحديثات.
1: نعم.

0: إيمان، في عنا شوية رسائل. في رسالة من فاطمة سعد بتقول: أسعد الله صباحكم إيمانو وميان، صباحكم حلو ومشرق بالخيرات والبركات. بدي أقول لكل المتوجهين من أحبابنا إلى الديار المقدسة، الله يتقبل منكم، وما تنسونا من الدعاء، والسلام على حبيب الله وصاحبيه، وردكم الله إلى دياركم سالمين ومسرورين.
1: الله يسهل أمرهم. الحاج بلال ناصر عم يطمن على علي.
0: نعم،
1: شفت. أسعد الله صباحكم، بس ما كنت متابعة هاليومين. إيش بو شي علي؟ علي الحمد لله بخير وعافية، بس إن شاء الله هيك تتسهل أموره، عم يتوجهوا إلى الديار المقدسة، هو وزملائنا في علي، في لما، في أحمد، كلياتهم إن شاء الله بنتمنى لهم التسهيل والتيسير للقيام بالعمرة. فهيدي هي خبريتنا، أنا وميان عم نطلع بصباح المعرفة، شو رأيكم؟
0: هكذا.
1: طيب، شو بعد عنا؟
0: من جمانة حباس بتقول: الله يسعد صباحكم، وبدي هني في راس كلش ودانا وهبة، بمناسبة لحظة في ثلاث أسماء ما فهمت، وبدي هني في راس كلش ودانا وهبة بمناسبة عقد قرانهم، وبدنا زلغوطة منكم.
1: أوكي، لكن بدنا زلغوطة بمناسبة عقد قرانهم. ألف مبارك، ألف مبارك، إن شاء الله بتتهنوا عقبال ما نشوف لكم هيك عرايس حلوين. كمان في عنا صباح الخير.
2: زين زين مكحول العين، آمينة صلوا عليه،
1: تبارك الله. كمان في عنا جبنا العريس وجينا معك. أوكي، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. كمان في عنا رسالة: أسعدكم الله أحبابي إيمان وميان، بدي وجه تحية لريان وأميرنا ورنا وميران ومحمد، وبقول لهم الله يسعدكم في الدارين في الدنيا والآخرة، وبدي مديح تبلج الصبح، يعني هيدي اجت على القد.

0: كتير حلو هالمديح
1: رائع. تحياتنا لفريق المشاريع للإنشاد الديني قسم النساء، الله يقويهم ويعطيهم العافية.
0: قبل ما نقرأ هذه الرسالة على سيرة الأنشطة عود الأفراح، بتسمعيهم برات الأفراح؟
1: بس يكون عندي شيء شغل فيهم بسمعهم بالأرشيف.
0: أنا بتذكر لما كنت برات لبنان كنت أمر حطهم هيك بيفرفحوا القلب.
1: أكيد بتقول تبلش بدك تدبكي.
0: صحيح. وعلى سيرة أنه ندبك في رسالة بيقولوا فيها بدي تدبكولي بنجاح ابني محمد وديزر زلغوطة من أسماء الخرفان.
1: ايه دبكي يعني بعلبك ما حسيت أنا.
0: هلأ إذا بزلنا ندبك انطرونا نهار التنين ليكون في يوتيوب.
1: إن شاء الله هيك بتتسهل أموره وبتشوفيه بأعلى المراكز يا خالتي. ألف ألف مبارك، بنتمنى له النجاح إن شاء الله. كمان فينا نسمع افرح يا من زرت البيت. على سيرة افرح يا من زرت البيت، المطاف كان مفول تبارك الله. اللي عم بيتابع لحظة بلحظة مكة المكرمة، الحرم المكي كان ما شاء الله مليان. يعني أنا على الصعيد الشخصي كتار بعرفهم أو راحوا صاروا هنيك أو على الطريق يعني رايحين، فمندعي لهم بالتسهيل، الله يسهل أمرهم ويرجعوا سالمين غانمين.
0: آمين.
1: منكفي؟
0: منكفي. في رسالة من غدي الخرفان بيقول صباح المعرفة من غدي الخرفان إلى وراء المايك إيمان الخرفان وميان دمشقية.
1: صباحو يا غدي، صوت صباحك. بعدك ما عرفتني عليك، ما قلت لي مين أهلتك ومين أبوك، بدي شوف شو بتقربني يا غدي. إيه صباح بدي شو بيقربني، بعد عندي هيك حشرية أعرف. غالية صباح الخير لإيمان وميان، صباح المعرفة للجميع. ممكن أنشود تقف بالمدينة، صار عندك تبلج الصبح، وقف بالمدينة بعد في وحدة افرح يا من زرت البيت.

0: دغري طلعنا على الهواء كم بدي أشير له أنه بدي إياه هذا المديح أنا
1: بدك إياه خلص من أبعت لك إياه
0: إذا بتريد
1: تمام كمان بعدنا مكفيين بقراءة رسائلكم شو عنا شيء جديد يا ميان
0: أسعد الله صباحكم بكل خير بتقول أنا ماريا القطان تحياتي لكم ولأسرة الإذاعة ولأبي أنور القطان وأمي خيرية شاهين وإخوتي عبيدة وتاليا ماريا القطان البقاع بويرج
1: أهلا وسهلا فيك يا ماريا تحياتنا لك ولكل أهلنا بالبقاع يسعد لي صباحكم أحلى إذاعة الله يعطيكم العافية بدي أنشودة في روضة التجلي بفتكر جاد تحياتنا لك يا جاد حلو كتير يعني ذوق رفيع
0: نعم.
1: لاحظتي منها مستوى أنشيد
0: نعم.
1: حبيت أدي بعد معنا وقت يا كمال معنا دقيقتين قبل الفاصل ومن بعدها خبرية اليوم طيب شوفي عنا كمان عنا عم تعطينا تفاصيل
0: عطاكي معلومات
1: يلا هات نشوف
0: يلا بقرأون أنا يلا شكلي كم تقرأ
1: أنا عم بقرأون قبل ما يطلع أوكي هيدا غدي ما هيك عم بيعرفنا على حاله غدي عم بيقول ولد بالبقاع تحديدا بمنطقة غفرة ما أنا من هنيك متواجدة بالبقاع بتاريخ عطينا الديت كمان عمر والده وأمه اسمها من الجزائر خلص بدي أسأل البابا أهلا وسهلا فيك يا غادي وتحياتنا لكل أهل الخرفان هلأ ليكي بالعيلة كلها بعيلة بابا بعيلة الماما ما بذكر في عنا أنا حدا بعرفه اسمه غادي فهلأ تعرفنا على حدا جديد أهلا وسهلا فيك يا غادي بسعد كل أوقاتك

0: 2020 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: خبرية اليوم.
3: خبريتنا لليوم هيك بتحط لنا بالترتيب أكتر بلد في بقلبه مساجد في الدنيا، وشو بتتوقع يكون يا ميان؟
4: هلا في حدا من بلد المتابعين
3: في ناس عم يجاوب. بلال جواب نعم. صح كمان نعم. اندونيسيا اكيد بتتصدر اندونيسيا قائمة الدول باكبر عدد من المساجد بالدنيا. بتضم لحالة اندونيسيا 800 بين 800 ل 900 الف مسجد، يعني اكبر عدد للمساجد موجود وين؟ باندونيسيا. وهذا شيء اكيد لانه نسبة السكان المسلمين فيها فعددهم كتير كبير والكثافة كتير كبيرة. من بعد اندونيسيا بالمرتبة الثانية الهند، بحيث بيوصل عدد المساجد فيها ل 300 ألف مسجد. لكن إندونيسيا، الهند بالمرتبة الثالثة. مين بتتوقعي؟
4: أنا نطرة تقول تركيا.
3: بنغلاديش واصلين لتركيا، بس بالمرتبة الثالثة هي بنغلاديش. بنغلاديش فيها حوالي 250 ألف مسجد. وأما باكستان فهي بالمرتبة الرابعة، فيها حوالي 120 ألف مسجد. نوصل لمصر، مصر قبل تركيا. مصر لحالها فيها 110 ألف مسجد وهي بالمرتبة الخامسة. أما تركيا فبالمرتبة السادسة بتضم 82 ألف مسجد. مين بتتوقعي معنا آخر شيء بالمرتبة السابعة؟
4: عم حاول أطلع على الورقة عندك.
3: المغرب. 41 ألف مسجد. إذن هيدي هي خبريتنا لليوم. بالترتيب الأكثر عددا للمساجد البلد هو إندونيسيا، ثم الهند، ثم بنغلاديش، باكستان، مصر، تركيا والمغرب.
4: شو السؤال اللي بيسمعونه بيربح؟
3: أوليك هيدا نعمل جائزة، سمعوا لي إياهم بالترتيب.

0: عم تسألي يا ميان مين مستعد يسمع لنا اياهم هول السبعة ورا بعضهم؟
1: نعم.
0: مين عنا؟ لبنى. لبنى كحيل. لبنى مستعد تسمعي لي اياهم وبعتي لي اياهم بليز هلا بعتي لي اياهم
1: بدون ما تعملي سيرش
0: هيك على السريع بدي اياهم هالسبعة. بلشت بالتايبينج لبنى كحيل. يعني حقيقه كتير مهم قديش عم تكونوا مركزين معنا بتفاصيل البرنامج وقديش عم بتحبوا هول الفقرات.
1: اندونيسيا هند باكستان بعدين
0: ما بدك تقليها يا ميان. طب انا بدي اربح لبنى مركي ما بتعرفي
1: لها
0: اوكي لبنى لكن انا بدي منك هلا على السريع تذكري لي السبع بلدان اللي نحن ذكرناهم بالترتيب ونقلتك هلا ميان كم اسم. اوكي بدنا اياهم بالترتيب الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. تابعي لي يا ميان وحقيقه اذا جاوبتهم صح شيء لهديه تقدمت اذاعه نداء المعرفه. هذه هلا ارتجال طلعت معي ماشي
1: بس وقف التايبينج.
0: لا بدنا نعمل سيرش. اوكي حنفوت هلا على اتصال مباشر مع اختصاصية التغذية اختصاصية التغذية فرح كلش لنحكي بموضوع كتير مهم وكتير يعني إخواننا المصاروا بيحبوا يشربوا ودارش كمان بلبنان بيحكي عن فوائد مشروب الكركدي بالصيف. الكركدي البارد اللي هيك اللي لونه أحمر اللي كتير طيب. فبدنا نعرف شو فوائده الصحية من قبل اختصاصية التغذية فرح كلش. دقولها لفرح بعد إذنكم.

0: إذن بدي أتشكرك كثير حقيقة يا لبنى. لبنى كحيل جاوبت إجابة صحيحة. إندونيسيا، الهند، بنغلاديش، باكستان، مصر، تركيا، نسيت الدولة اللي هي المغرب. أنا حساعدك، بتربح هدية تقدمة إذاعة نداء المعرفة، تتوجهي كل 2-3-4 من العشرة للوحدة على إذاعة نداء المعرفة. ألف مبارك لإلك يا لبنى كحيل.
1: هو هون اللي يعني اللي بيقولوا كيف اللي سبق شم الحبق،
0: إيه اللي سبق شم الحبق، هي هيك طلعت معنا ارتجال. ولبنى أول مين لبينا يعني. أوكي. ما بتعرفوا انطروا المفاجأة لاحقا. اوكي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: اوف طلعت لخبطة على الهواء. طيب إذن اختصاصية التغذية فرح كلش صارت جاهزة معنا على الهواء حتى نحكي عن الكركديه وشو فوائده وكيف بيتحضر وخاصة بالصيف. أهلا وسهلا فيك ست فرح.
4: أهلا فيكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا وسهلا. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم ست إيمان وميان. كيفكم؟
3: الحمد لله بخير. يعني أنا هلأ كتير تحمست لروح أعمل الكركديه عندي بالبيت، بس بدك تقولي لنا طريقته وفوائده وكيف بينشرب ووقت اللي بدنا نشربه فيه، كل هول الأخبار عرفتي؟ يلا الهواء لإلك.
4: إن شاء الله. أول شيء بدي أقولكم هو الكركديه هو اسمه بالإنجليش هيبسكس، ما بعرف إذا سمعين فيه بالإنجليش. هو نبات بيتجفف أزهاره الحمراء ويستخدم لتحضير شرب هذا الكركديه. هو معروف بطعمه الحامض شوي وبلونه الأحمر هيك جذاب، بينعمل عادة بالمناسبات. هلأ بالصيفية أكيد بارد، يعني هو أكتر شيء بنشرب بارد حتى يعطي هيك انتعاش وبيبورد. هنقول شوي طريقة كيف بينعمل. هو بينقع بمي باردة وبيتحلى بالعسل أو بالسكر، أكيد يفضل العسل، أو فينا كمان نحليه بمحلي طبيعي مثل مثلا الستيفيانا، نبتة الستيفيانا، يعني المحليات اللي هن مصنوعين من الستيفيانا.
3: نعم.
4: أوكي. وبينقع 8 ساعات، بينقع 8 ساعات وبيرجع بيتحلى هيك بيعملو. هو بيحتوي كمان يعني على سعرات حرارية كتير قليلة، إذا ما تحلى أكيد بالعسل أو بالسكر. هلأ بالعسل أكيد مفيد، بيكون في بقلبه شوية سعرات حرارية، بس بيكون كمان عم يعطينا استفادة أكتر. الواحد مثلا عامل دايت أو بده ينزل وزنه، في ما يحط أبدا سكر أو هيدا، يحلي بالمحلي مثل ما قلنا.
3: أوكي. شو فوائده؟
4: بيعملوه ساخن، بس إنه هيدا بالشتوية.
3: بالشتوية بنشربه ساخن، بنغليه يعني. أوكي.
4: صح. هلأ فوائده، أول شيء هو أكيد بيساعد على ترطيب الجسم وبيساعد على انتعاش الجسم بالصيفي خصوصا، خاصة إذا يعني تناولناه بارد. وبيساعد هو أنه من فوائده المهمة أنه بيخفي ضغط الدم العالي بطريقة طبيعية.
3: أوكي.
4: أوكي. وبيحسن صحة القلب بأنه هو بينزل الكوليسترول الضار اللي هو LDL، وكمان هو غني بالمضادات الأكسدة اللي بتعزز المناعة وبتحارب الالتهابات، وكمان هو بيساعدنا على النزول بالوزن وتحسين الهضم. هلأ إذا بدكم نحكي شوي عن هذا الموضوع. وكمان هو ببعض الحالات بينظم السكر بالدم.
3: يعني بينزل الوزن، يعني مناسب للي عم يتبعوا حمية غذائية ليضعفوا بيشربوا كركديه. حلوة المعلومة. حبيت.
5: هو كيف عم تحلي صح؟
3: أكيد.
4: حكيناها إنه ينشرب بلا سكر، إذا مع محلي ما بيكون في أبدا تقريبا سعرات يعني بين 10 ماكسيموم 15 كالوري. بيكون كمان مثل ما قلنا قليل كتير بالسعرات الحرارية، وكمان هو بيساعد على أنه تخف الشهية، وكمان هو بيعزز الحرق، يعني بيصير عنا الميتابوليزم بيعلى، وهذا الشيء بسبب وجود البوليفينول بقلبه. البوليفينول كمان هو بيعزز الشيء اسمه اللايبيز اللي هو إنزيم بالجسم، اللي هو بدوره بيساعد على هضم الدهون بالجسم.
3: أيوة.
4: فهذا الشيء اللي بخلينا يعني نصير نهضم الفات أكتر، يعني نهضم الدهون أكتر، فبيخلينا أنه يعني بيساعدنا مثل ما بيقولوا على النزول بالوزن.
3: بأي وقت بتنصحي بيشربه؟ هل قبل الأكل عريق، بعد الأكل، الصبح، بالليل؟ إمتى فينا ناخد الكركديه؟
4: هلا هو عادة بعد الأكل بياخدوا هيك ليهضموا أكتر لو بارد يعني يفضل بعد الأكل. أكيد كمان بدنا ننتبه من قصص معينة اللي هي إذا حدا عنده مثلا في ممكن يكون عندنا حساسية على الكركديه فالواحد بده ينتبه يعني بده إذا ولا ما بده يجرب قبل ويشوف تفاعل جسمه الكركديه وكمان ما نكتر يعني أيوة. دايما كل الواحد ما يكتر منه لأنه ممكن يكون يعمل سبب يعني مفعول عكسي مثل ما أقوله.
3: نعم.
4: وكمان ننتبه أنه ممكن كمان الكركديه يتفاعل مع أدوية معينة أو يقلل مثلا من فعالية أدوية كمان معينة.
3: مثل شو؟ كيف يعني؟
4: في كمان بحالات مثل مثلا إذا حدا عنده مثلا ضغط دم مثلا واطي أو عم بياخد مثلا أدوية ضغط الدم أو أدوية السكري ممكن أنه الكركديه لأنه بيوطي هو ضغط الدم ممكن أنه يصير الضغط كتير واطي يعني يصير في انخفاض كتير واطي بالدم فبده أيوة. ينتبه نشوف مع الدكتور تاعه أكيد الحكيم هو بيقول له إذا مناسب ما مناسب ممكن ياخد أو لا مع الدواء يعني بده أكيد يستشير الحكيم.
3: نعم أكيد.
4: كمان النساء الحوامل أكيد بدهم ينتبهوا كمان ممكن يأثر على الحمل وكمان أكيد بحالات معينة ممكن يأثر على الكبد هذا كمان مثل ما قلنا إذا كتير بكميات عالية يعني المهم الواحد ياخد باعتدال القصص أي شيء بالأكل يعني ما يكتر منه أو بالشرب ما يكتر منه إلا ما يستشير يعني بحالات معينة ممكن الجسم تعفي كمان في طب الطب العربي يعني نعم. ممكن يقول مناسب او لا.
3: اوكي تمام. لكن انا بدي اتشكرك كثير استاذ فرح كلش على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها بخصوص شراب الكركديه. هلا بس نخلص هالحلقه في عندي كركديه بالجرور بدي اقوم اعمل لي ولا مي. شكرا كثير لك استاذ فرح كلش.
4: شكرا لكم.
3: سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحه ما عادت مثل اول.
2: ديروا بالكم على صحتكم.

0: في عنا رسالة
1: نعم نعم يلا أكيد يلا.
0: في عنا رسالة من أم عيسى بتقول عائشة صباح الأنوار المحمدية لأسرة الإذاعة ولألك إيمان ولزميلتك ولمجموعة القلوب البيضاء وسامية وجميلة ولزوجي بتقول ولمعلمات مدارسنا ولمسة أمل
1: نعم
0: ولمس أمل قدورة دغي أنفذ ببرنامج
1: أيها ميان لمسة أمل نعم. بدل بسمة أمل بسمة ما نعنا إياه بعد شوي منيحة لمسة أمل حبيت تحياتنا لمسة أمل قدورة وتحياتنا لكل المعلمات والأساتذة العاملين بمدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. كمان بدي صبح الست أم محمد دباغي صعد كل أوقاتك صباح الخير. كمان في عنا يسعد صباحك لا ما بعرف مين ما كاتبين الاسم. كمان عم يجاوبونا بالترتيب عم يبعتولنا أسماء البلدان اللي فيهم أكبر عدد من المساجد. أنا بتشكركم كتير ما شاء الله عليكم متابعين معنا مظبوط الله يعطيكم العافية. أماني الحسين صباحو صباحو تسلم للطاقة الحلوة شكرا كتير لقلك يا ست أماني يسعد صباحكم. إيمان وميان
0: رسالة من أم أحمد نصوي بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وتقول أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة عن روح ابني بتقول المرحوم أحمد نصولي إن شاء الله نفعل
1: رحمه الله. صباح الورد والزهور ورائحة البخور من سوزان من السويد أهلا وسهلا فيك تحياتنا لإلك.

0: الله الله، تحياتنا للمنشد الحاج فؤاد فرج المايسترو. لبنى كحيل كمان ما قلته بعد التحيات، عذرا سقطت سهوا هيدي. فلبنى بتصبح على أسرة الإذاعة وعلى زوجها معا كحيل، وبتحب تصبح رفقاتها برحلة العمرة من منطقة باب الرمل بطرابلس، سوزان ملكة مروة هويدا، وبتتمنى تكون رحلتهم ميسرة إن شاء الله. الله يسهل أمركم، هن حينطلقوا نهار السبت. نادية بغدادي دعولنا بتيسير العمرة، الله يسهل أمركم يا ست نادية.
1: وهادي صندق اللي بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير إيمان وميان، وتحية لأسرة الإذاعة وخاصة لزملائي بقسم السياسة.
0: نعم يعني أصدق سمار، أصدق الحاجة سمار حسامي، وأصدق كمان ديالا صباغ زميلتنا، وأيضا سارة صالح. تحياتنا لكل القسم السياسي. أيوة هادي هي، حس حالي بدي أقول المجلس. طيب كمان بدنا نوجه تحية لكل المعتمرين ومنقل لهم ما ينسونا من الدعاء، الله يعطيكم ألف عافية ميان وإيمان. لو ما بعرفها شخصيا غادة بيضون، لا بدنا نعرفك على الست غادة يا ميان.
1: نعم.
0: الست غادة بتكون أمها لزميلتنا روبا برجاوي اللي عندها برنامج جديد سينطلق الأربعاء القادم بإذن الله. حكاية من كل بيت، كتير مهضوم فكرة البرنامج وكتير حلو. ترقبوا روبا برجاوي الأربعاء القادم بإذن الله ببرنامج حكاية من كل بيت بتمام الساعة 2:45. سؤال اليوم
1: هلا انا حاضر. كمان ناطرين سؤال اليوم.
0: طب يلا ما حط لي الجنريك يا كمان،
1: هو بلش يحطه هيك
0: يعني. يلا
2: سؤال اليوم.
0: سؤال اليوم يا جماعة الخير بيقول: طبخة بتعملها أمك صعب تلاقي مثل طعمتها عند غيرها، يعني هذه الطبخة وين ما أكلتيها يا ميان بتقولي بس كتير طيبة، بس اللي بتعملها ماما أطيب. أيوة دايما في هيك طبخة سبيشل الماما بتعملها. هيدي هي، هاي هاي هاي الطبخة اللي عم قلكن عنها، بتكون تقولوا لنا شو هي وطعمتها بتفرق عند بقية الناس.
1: شوية كمان
0: شوية كمان هات لمليش فيك، شو بتعمل ماما وصفية شي طيب؟ ملوخية لك هي طيبة كتير طيبة. تحياتنا لوالدته لكمال زنهور، وأيضا لوالده زميلنا فادي زنهور. ميان أنت
1: شوفي هلا ما حاطة ببالي وحدة معينة كطبخة، بس في شيء ماما بتعمله هي ما تعتبر طبخة. أنا بقول لها ماما وين ما باكل هندبي، وين ما باكل هندبي. هلا الناس ما حيعتبروها مندش،
0: ايه انا بيعتبروها مقبلات
1: ماشي، بس وين ما باكل هندبي عن جد عن جد عن جد تعيت ماما غير.
0: شفته كثير حلو، كثير حلو مع حصير حامض وبصل مقلي.
1: مش انه مجاملة او شيء، انا فعلا هيك اي بليف.
0: لونها حلو، طعمتها حلوة، منها مخبصة يعني
1: رائعة. طيب ماما
0: حلو حلو حبيت. طيب هيدا هو سؤالنا لليوم، اذا طبخة بتعملها امكن بتطلع كثير طيبة خبرونا، بعتولنا على السفر هيك هالقد 0166-76-02.
3: وبمشي على الأتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بيحكي حريقة احترقت الطبخة. بتصير بأحسن العائلات بكل تواضع. هيدي أنا وبحبكم ست بيت.

0: وبلشت الإيجابيات يا ميان
1: ولعها كمان
0: إيه شو هالمديح الحلو؟ ما شاء الله ما شاء الله. الملوخية عندها جمهور كبير. الملوخية عندها جمهور كبير يا كمال. صباح الخير الملوخية. إبراهيم محمود عم بيقول تحية لألكن وللست الوالدة مها فاعور. تحياتنا لألك وللوالدة أكيد. الملوخية
1: كتير طيبة. يذكروا اسم الطبخة واسم والدتكم من وجهة تحية.
0: صح هيك من وجهة لتحية ومن صبح عليها كمان بتلاقيها حلوة. على فكرة الأم كتير بتنبسط لما بتقولوا لها أنه أكلاتك طيبين. صح. وخاصة إذا بتقولوا لها أنه هيدي الأكلة أنا بس بحبها من دياتك. يعني عندها إياها قصة كبيرة عرفتوا. فدايما تغزلوا لها بأكلاتها للماما وبس تعمل الأكل أنه ما منأكلها وما منأكلها خلاص مش هي عملتهم وتعبت فيهم وقفت كل النهار بالمطبخ يعني طيبين بكون تاكلوهم.
1: عن تجربة اللي عم تقولي كتير صح.
0: أيوة
1: يعني أنا في عندي واحدة من بناتي ما حذكر اسمها.
0: أوكي.
1: بتعرف هيك تجبر لي بخاطري مثل ما أنا كنت أعمل مع ماما يعني طلع لي حدا
0: مثلك يا حياتي طالعت لك يعني.
1: فمثلا بكون عم بعمل شيء بتقولي ماما أنت اخترعتيها أنت شيف.
0: ياي.
1: يعني بهالقد بتزيدها يعني عرفتي بس بينصر قلبي.
0: شفتي حلوة حلوة هيدي اللقمة اللي بنعملها بحب ومقابيلها بناخد بس كلمة حلوة. جبران خاطر للأم يعني الله يعطيهم العافية. أمهاتنا الكرام كمان هن فيهم يشاركوا بيقدروا يشاركونا على 01-66-76-02
1: يقولوا لنا أولادي بيحبوا هالأكل من تحت إيدي.
0: يا عين يا عين.

0: غادي عم بيقول المجدرة أو المدردرة بتطلع من إيدين الماما كتير طيبة، فالمجدرة كتير طيبة. إيه
1: هادي الصندق اللي بتقول ورق عنب زيت،
0: ورق عنب زيت نعم. كتير طيب. وينك يا علي، الله يوجه لك الخير، بس تقول ورق عنب بتذكر علي أنا. المغربية والشكشوكة سوزان كتير طيبين. المغربية عندي قصة كبيرة، كتير طيبة المغربية. كمان نادية بغدادي عم تقول الملوخية، الله يرحمك يا ماما، كل شي بتعمله الأم غير شكل، هيدي حقيقة. صح صح. ليش دقيقة صمت يا كمال كفي إذا بتفت.
1: كنت أنا عم بفتح رسالة.
0: أوكي هادي فياض، تحياتنا لك من الفاعور، صباح الخير لأسرة الإذاعة، صباحو للشيخ نزار أيوب من هادي فياض.

0: في رسالة بيقولوا فيها يسعد لي صباحكم، اشتقت لكم كتير، كل شيء طيب من ايد ست الوالدة بس الملوخية.
1: ايه في عندها جمهور كبير.
0: كروش وقبوات.
1: كروش وقبوات؟
0: نعم. كروش وقبوات.
1: أيوة.
0: فاتن عبيدة.
1: تحياتنا نعم. لفاتن حبيبتي يا فاتن، بارك الله فيك، انبسطت انك بعثتي لنا. انا بعرف فاتن دايما بتتابعنا بس هلا اتحمست وبعثت لنا.
0: دايما اتحمس وبعثت.
1: صديقة المدرسة والدراسة فاتن، صباح الخير لكم. ابراهيم محمود تحية لكم. اوكي،
0: يعني بتعرف عنك اسرار؟
1: انا فاتن
0: في مدرسة
1: ما عندي اسرار، كله هذا كله مكشوف.
0: كيف كانت ايام المدرسة؟
1: كيف كانت ايام المدرسة؟
0: بعثي لي، انا فاتحة الصفحة على الكونفرسيشن عندك وناطرة.
1: انا كتير بحب البرغل عبندورة من عند الماما، تحياتي لوالدتي آمنة عبد الله، تحياتنا لها، والبرغل على بندورة عن جد كتير طيبة، وعملوا حدا هيك سلطة لبن بخيار رائعة، واللي مثلها كمان البرغل عكوسة.
0: طيب هيدا طبخة اليوم، طيبين. اليوم حتقلي لنا
1: شو بدك اعمل، برغل عبندورة ولا عكوسة؟
0: مثل ما بدك انت.
1: اثنين طيبين،
0: انت قررتي.
1: ماشي. شو كمان عنا؟
0: كيف قد يكون لبستك الموضوع؟
1: على السريع، لقيت لي الطبخة على السريع حتى ما نتخانق شو بدنا نطبخ.

0: يعني بدنا نضطر نقطشك يا كمال مع هالميكس كتير حلو. ايه كتير حبيت انا. كمان في عنا رسالة من جد، اول شي بيطلب انشودة في روضة التجلي، تاني شي عم بيقول المغربية الحاجة سهام حطيتها. اوكي تمام ما رأيت. احمد علوي من المانيا عم بيصبح علينا، تحياته لوالدته وزوجته، ما تواخذوني تأخرت اليوم. صح تأخرت يا احمد. وامي اذا اعطيتني رغيف خبز فاضي بحسه اطيب رغيف. تخيلي يعني اذا الماما صمتا على هالكلام المعبر. لو امي عطيتني رغيف فاضي باكله وبنص شيء، مش انه مثل هالجيل، بعض هالجيل بهالايام انه شو بدنا ناكل اليوم؟ مجدره؟ ما بتعرفيني ما باكل مجدره؟ لا لا لا لا ينبغي، مش هيك مش هيك ابدا. هلا احمد عم يقول لو عطيتني اياه لرغيف فاضي بيكون كتير طيب. مزبوط كلامك 100%.
1: رسالة من ليان رفاعي بتقول صباح وتحية لماما هبة، وكل شي صراحة أطيب من إيديها بس الورق عنب فخامة.
0: أبو حسين عيتاني تحية مني ومن أم حسين لإلكن وللمستمعين. حماتي بتعمل قرع غير شكل. أمي الله يرحمها كل شي كان طيب من إيدها. حلو هيك تذكرت حماتك كمان.
1: برافو الله يرضى
0: برافو
1: عليك.
0: عن جد مرضي مرضي سهر مرضي. يسعد صباحكم. من محمد مومني، من وقت ما توفيت الحاجة أمي ما أكلت عجة. الله يرحم أمواتكم من 3 سنين، رحمها الله رحمة واسعة. والعجة البيروتية الأصلية عرفتي كتير طيبة، حد المقالة سبحان الله. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم، كتير طيبة العجة. ذكرتني فيها بركة هيك بعملها هلأ عن قريب.

0: بدي صبح على الحاج محمود بابا ناصر ضيفنا بالكنترول. أهلا وسهلا فيك يا حاج, تحياتنا لك, وهي زقفة من عند كمال. عم بيحضر لنا شيء جديد وكتير حلو بمناسبة المولد النبوي الشريف, انطروا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. ما حاطي تفاصيل, ما تجقرني.
1: اللي حابب يعرف تفاصيل يقرب هيك شوي على الإذاعة, بيسمع أمرار أصوات.
0: ما هو نحن بنسمع الأنشودة ونحفظها قبل ما تطلع,
1: نحفظ أشياء أو
0: شفتوا
1: نلمس أشياء حلوة.
0: هيدي من الأشياء الحلوة بشغلنا بالإذاعة, بنعرف بالأنشودة قبلكن. باسمة, أول شيء بدي صبح على طنط باسمة. قلت لاحظتي من وقت اللي ابنها غاب بطلت تبعت لنا طنط باسمة, مع أنه كمان نحن مثل أولادك كنت عم تتابع علي أولي. أنا وميان مثل أولادك طنط باسمة, بنصبح عليك وين ما كنتي, وإن شاء الله تكوني عم تسمعينا. صباح الخير, فتحتوا لنا نفسنا الكبة بلبن. شو طيبة الكبة بلبن, كتير طيبة. الباشا وعسكر, انا على فكره انا هيك بعملها, بحط الروس الكبه وبحط معها الششبرك. فرد مره ليه هاي طبخه وهي طبخه, خلص فرد مره.
1: نعم.
0: طبخه واحده يا ميان. واو, رسالة بدنا نلحق.
1: في عنا رسالة من علي, الحاج علي الشحيمي, بيقول صباح الخير للجميع وأخص أسرة الإذاعة وإلى أهلي في لبنان وفي تركيا, وأخص الشيخ نبيل الشريف ومحمد الأخرس والشيخ محمد الشحيمي والشيخ عبد الرحمن عماش. بيقول بده مديح عن المدينة المنورة, ويقول الدجاج بالصينية
0: كتير طيبة, كتير طيبة الدجاج بالصينية. يا عين, يعني دايما هيك الأم إلها تاتش ببعض الطبخات, الولد ما بينساهن. أهلا, أحلى بونجورين لكم محمد, الشيف محمد بغدادي. أنت الوالدة شو كانت تعمل لك شي طيب؟ ابعت لنا برسالة. محمود حيلي من كندا, يسعد صباحكم, أهدي سلامي إلى والدتي وإخوتي وأقاربي والأصدقاء. أكيد الكوسة محشي وقرع ورق عناب من إيدين الوالدة أم أحمد حيلي غير شكل. شهيتونا يا جماعة, بعدنا الصبح
1: أفكار طبخات.

0: طلعنا على الهواء كنت عم بسألك إيمان هذه الرسالة قرأتها لأنه كانت ما مطفية عندي من محمود النحيلي.
1: أي نعم نعم صحيح. أماني الحسين إذا بدك تشوفي رسالتها شو رأيك؟
0: وينك يا أماني؟
1: هيك كلها أحاسيس.
0: أماني بتقول غفر الله لأمي وأعتق من النار يديها وجميع بدنها. بعمري ما أكلت مثل المغربية من تحت إيديها، حتى الشاي مميز كتير. قالت نحن منغلي السكر بقلبه.
1: وأنا على فكرة الشاي لما بعمله بحطه بقلبه السكر، مش بحطه على جنب السكر، لا بحطه معه. طيب لما بيغلو سوا.
0: وكتبت ويجبر بخاطر عبودي ابني على طول بيعطيني معنويات بس أطبخ.
1: يا عين يا عين، تحياتنا لإليك ولابنك عبودي ويسعد صباحكم.
0: بوصيت لبنتك
1: حبيبتي. صحيح صحيح. ست أم محمد عم تقول الله يحفظ أمي وكل أمهات المسلمين. سبحان الله، كانت الشوربة الممروتة طعمتها غير شكل من إيدها، خاصة بالشتاء الشوربة الممروتة.
0: ذكرتيني بشوربة ماما بتعملها كمان كتير طيبة.
1: شو هي؟
0: اللي فيها اللحمة المكبكة.
1: بدنا نصبح عليها ونوجه لها تحية، إن شاء الله تكون عم تسمعنا.
0: إن شاء الله. هيك لحمة مكبكة بتعملها دويرات صغار بتكون مدقوقة، كيف بدي أود باشا بس هيك أصغر. بالشوربة بتطلع كتير طيبة.
1: يا عين، وكيف بتكون الصوص تاعتها الحمراء؟ كتير طيبة مع الشعرية وبصل.
0: نعم.
1: واو رائعة. بتعرفي هيدي حد شو أنا بعملها؟
0: حد
1: الرز بلحم. رائعة. نعم. تطلع كتير طيبة.
0: هذا كومبينيشن فود، هذا هيك الأكل هيك بيريحك.
1: صح صح صح صح، وإله هيك ذكريات حلوة. أطيب طبخة المفتقة، عم بيقولوا ما حدا كان يطبخها مثل الوالدة الله يرحمها أحمد.
0: المفتقة.
1: كانت تطبخها بدست الغسيل، ودست الغسيل يعني كان شيء كتير كبير. أنا فهمت عليك شو عم تحكي.
0: نعم.
1: وكانت توزعها بالكامل للأهل والجيران وترجع تطبخها مرة تانية وتخصص الطبخة التانية لأهل البيت. مع تحياتي لأسرة الإزاعة الحاج أحمد ناصر. يعني بحس لك لبيارتي كلها ياتهم عندهم نفس هيدي الثقافة، ثقافة المفتقة.
0: نعم.
1: واللي كانت تنطبخ بعد نص الليل وبدست الغسيل الكبير والغاز الأرضي، ما يعملوها على الغاز الكبير لأنه حلي بتبقى كبير، عرفتي؟ وعلى قد ما بيعملوا كميات كبيرة الله يبارك، بتروح توزيع وبتقلك عن روح فلان اقرأوا له الفاتحة. حلوة كتير عادتنا.
0: تاني مرة بذكر ستي لكان أنا بهالحلقة لأنه تيتا كمان كانت تعمل مفتقة رحمها الله
1: غير شكل.
0: ونفوت لعندها نلاقي الجاتات، يعني كذا جات، وكل بيت له جات.
1: يا عين بتحسب حساب الكل. قلب الأمي بقى.
0: وكانت كتير طيبة المفتقة تاعتها.
1: يا عين تدعم سنوبر هيك على الوجه.
0: نعم.
1: والسارج عم بيسقسق منها. تخيلوا تخيلوا. المشهد خطير. طب لحظة، أنا كيف بدي لحظة

0: إيمان شو هي الأكل اللي ولادك كثير بيحبوها بيقولوا لك كثير طيبة من تحت إيديك؟
1: اللازانيا. اللازانيا صح، بيقولوا لي ما بتطلع من إيديك كثير طيبة، بعملكم لازانيا. خلص ما انتم مثل ولادي،
0: هذا
1: كمان مثل ولادي بعمل لك لازانيا.
0: بس لما تعمل خبرني يا كمان.
1: نعمل علي عزيمه للاذاعه. لا حقيقه بتطلع كثير طيبه يعني، وبنبسط لما بيقولوا لي هيك. وعلى فكره انا بصير امرار بحركش فيهم، طب مامي ما عم بيلكم لازانيا اعمل لكم اياها من تحديات. بلا كتير طيبة.
0: رسالة من أم محمد عيدو بتقول صباح الخير والسعادة والأمل. بتقول الأرنبية لما أعملها ما بتقعد بالبراد، بيحبوها بيلاقوها أطيب وأفخم أكلي. وحتى ابن أختي المنشد عثمان الحوري بكندا بيشهد لي الله يسهل له كل خير.
1: يا عين يا عين، قصة كبيرة. خلاص نحن هلأ صرنا بمراحل كتير متقدمة. إذا صرنا بالأرنبية يعني صرنا بالبرو برو ماكس كمان. بدي صبح الحاج أحمد الصبوحي، كتير طيبة حقيقة بالكبة، أنا بحبها بالكبة، الأرنبية الكبة.
0: أوكي.
1: على فكرة الجروبات عندي على الواتساب برافو عم تعطونا أفكار للطبخ. عرفتوا يعني هذا السؤال هلأ مسهل لهم حياتهم لستات البيوت. خلتي أسمع عم تقلي مبارح عملت عجة حطيت بقلبها كوسة مبروشة، يعني أنا بعرف العجة مع البصل والبيض والبقدونس والطحين أكيد. قال برشة بقلبها كوسة كمان بتطلع كتير طيبة. بحس بتطلع طيبة يا خالتي، بدي أجربها. شو كمان؟
0: في رسالة من الحاج نزيه على مدين بيقول الوالدة رحمها الله بتعمل كانت المغربية والشكشوكة والمفتقة، أما زوجتي فالكوسة محشي والورق عرب.
1: تحياتنا لك حاج نزيه. امبارح التقيت أنا بنزيه جونيور ابنه للشيخ محمد على مدين، حفيدك بسم الله عليه شو أمور. فتحياتنا لك ولأحفادك ولولادك أيضا وللشيخ محمد على مدين. بدي صبح
0: على زوجة الشيخ محمد على
1: أكيد جنان حبيبة قلبي ست جنان طبعا. كمان في عنا أنا بدي صبح على محمود بابا ناصر، حمستوني على زيارة للإذاعة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أم أحمد نصولي أطيب أكلي من إيدين الماما الله يرحمها الأرنبية وبسمك والرز المفلفل. حلو.
0: في رسالة بيقولوا فيها صباح الخير سليم غنوم من بشامون، يخنة الأرنبيط غير شكل من إيد أمي. أنا بحب يخنة الأرنبيط.
1: واو شو طيبة. واو مع عصرة حامض هيك فوقها كلي يا ميان. لا حمستونا.
0: مش بس حمستونا، جوعونا.
1: لسه بعد ترويقة ما تروقنا. مع أكل شهي نتهنى طيب. كمان في حدا عم يدق لنا يعني ما قريته الرسالة. لا لا لا لا، ماما بتساوي شو بتساوي الماما؟ وعايدين على الرسالة كذا مرة. سيد هاني دخيلك أنقذني، ما عرفت الماما شو عم تساوي، خبرنا بعد بس بالتفاصيل شوي شو عم تساوي لنقرأ الرسالة. إيمان فراج معكم أهلا وسهلا، يسعد صباحكم يا أحباب.

0: إذا إيماننا فراج عم بتقول الأكل الطيب من إيدان الوالدة هو الرز والدجاج ولبن. طيبة طيبة كتير. الكروش سيد هاني عم بيقول الكروش والدته عم تعمل الكروش كانت تعملها كتير طيبة. صحتين وهنا. كفتة بالصينية كل شيء كان منا طيب رحمها الله. المقادم كانت كتير طيبة معها. تحياتنا للشيف محمد بغدادي والله يرحم والدتك. صباح الخير لكم بالإذاعة ولزوجتي عائشة الله يرحم والدتي. كان برز بحليب والمغلي من إيدين ستي من إيديا وإيدين ستي رحمهما الله غير شكل. رحم الله والدته وحماته أم غازي من إيديا الكبة النية والمغربية شي طيب.
1: رسالة من إيمان فراج بتقول يسعد لي صباحكم يا أحباب الرسول. بتقول بعدين انه الاكل الطيب هي بالنسبه لها الرز والدجاج ولبن. قصدها رز بالدجاج.
0: يس. ام خالد كريم عم تقول صباحو انتم بتحكوا عن الاكل واختي بتتحسر وبنتي بتقلي زمان ما طبختي لنا مثلهم يخنه القرنبيط. هيدا الجيل اللي بيسموه جيل الدليفري يعني اللي معود على القصص السريعه السناك والاشياء اللي هيك الجنك فود البرجر الاسكالوب الفاهيتا وهول الاخبار انه اوكي صفا طيبين بس انا هو مش كل يوم انا بري يمكن مره بالاسبوع هيدا الشيء اللي قلي بطاطا انا ما مره بالاسبوع بس بقيت الايامات طيب الطبخ ولادنا حقيقه عم ينسوه هيدا طبخ امي وامك وستي وستك يا ميان عم ينتسى. لا نحن مطلوب
1: نقدر
0: او ليك نعم. بس مطلوب نرجع نذكر فيها
1: يعني
0: لانه هيدا بتحس من التراث
1: الجديد ما عم يطبخوا.
0: هيدا الجيل الجديد دليفري. طيب صار وقت البريك صار وقت كمان تتابعوا زملائنا بقسم السياسة مع عناوين الصحف. ما تروحوا لبعيد برنامجنا بعده مكمل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في الثامن من شهر تموز 2026 الموافق للثالث والعشرين من شهر المحرم 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. محطتان في روما وواشنطن تحددان المسار، لبنان يعول على ترامب لتعويم اتفاق الإطار. ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. مفاوضات الثلاثية إلى روما وعون إلى واشنطن. لبنان حاضر بين ماكرون الشرع وفي كواليس قمة الناتو. فرنسا تفتح بوابة دمشق والقرار يبقى رهنا بالتوازنات الدولية. المال والأشغال تناقشان استرداد الودائع وأسعار المحروقات. الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتبلغ الربع نهائي. ومما جاء في صحيفة البناء، ترامب يغازل أردوغان ويغيظ نتنياهو تمهيدا لجولة مع إيران أم لتكريس التسوية. حرب الناقلات عشية قمة الناتو وزيارة نتنياهو لواشنطن قلق إيراني من أمريكا. عون غاضب من عدم قبول الإيضاحات وجنبلاط الاتفاق أملاه الإسرائيليون. بدورها صحيفة اللواء عنونت استنفار لبناني لأسبوع الاستحقاقات من زيارة واشنطن إلى محادثات روما. تحذير من المماطلة الإسرائيلية وسلام مصر على الاتفاق مع صندوق النقد. قمة تاريخية سورية فرنسية تقر استثمارات واتفاقيات. الانفجارات استهدفت حامية الرئيس الفرنسي وأكثر من 18 جريحاً. ترامب سيسلم تركيا بعض الطائرات ونتنياهو يتهمها بالطموحات العدوانية. ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، عيسى ينقل اليوم موعدي الزيارة والجولة. قمة حامية للناتو على نار انتقادات ترامب. بدورها صحيفة الشرق عنونت عون لن نخضع للتأثير الإيراني وجولة المفاوضات الجديدة في روما. مشكلة لبنان أن الحزب يتلقى أوامره من إيران. مرقس عرض مع السفير السعودي التعاون الإعلامي. الكعكي عرض الواقع الإعلامي مع الرئيس بري. ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. عودة استهداف الناقلات في هرمز. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا. الشرع وماكرون يطلقان شراكة تدعم الاستثمار والإعمار. مونديال الأرجنتين تقلب الطاولة على الفراعنة. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل وبعدنا مستمرين بفقرات برنامجنا صباح المعرفة. إيمان معكم من وراء الميكروفون وأيضا زميلتنا ميان. شو يا ميان؟ شو في عنا بعد فقرات؟
1: بديك تطبخي يا إيمان؟
0: بديك منطبخ. كنت عم تسأليني عن شيء بالبرغل نعمله صح؟ في البرغل على بندورة وبرغل على كوسة صح؟ واثنيناتهم طيبين واثنيناتهم أنا بعمل حدهم سلطة لبن بخيار. طيب أوكي طبخة اليوم.
2: طبخة اليوم
0: حأعمل برغل على بندورة كثير طيبة وهيك خفيفة ومناسبة بهذا الوقت. يعني أول شيء حنجيب البرغل الأبيض هيك الحبة الكبيرة الحلوة
1: الخشن.
0: أيوة البرغل الأبيض الخشن منغسله كتير منيح منصوله كتير منيح
1: منصوله
0: يعني منغسله كذا وجه لحتى يروح كل النشا كل الألوان اللي بتعطيك إياها لتصير المي شاش. أنا بعطيك مفردات.
1: أوكي يعني أنا بفوكابولاري أنا يعني منغسله لينضف.
0: نغسله لينضف.
1: وتنقل المي.
0: المي شفافة.
1: نعم.
0: مثل ما هي تمام. غسلناه وخليناه بميته لنضيفة حطيناه على جنب. بهالوقت بكون فرمت بصلة. فيكم تبحبحوا البصلة بتطلع أطيب صراحة. منفرم البصلة كتير ناعم ومنحطها بطنجرة اللي بدي أطبخ فيها أنا. مع زيت زيتون بقلي البصلة لحد ما تزهر. برجع بجيب أنا الثوم. وصراحة أنا بفرمه كمان سنتوم بفرمه كمان بحطه فوق البصلة وبكون جبت البندورة الطيبة هيك الحمرة حمرة حمرة يعني ومستوية وهيك اللي بتحبوها يعني غسلوها كتير منيح أما واشيلوا لراسة وكعبة وبرشوها حتى تطلع القشرة وما تنزل بقلب الطبخة. برشناها كتير منيح للبندورة حطيناها على جنب لأنه أنا نسيت شغلة الفليفلة الحمرة. نحن قلينا البصل قلينا الثوم فرمنا الفليف للحمرة كمان مكعبات صغار حطيتهم فوق القلية اللي أنا عم بعملها لحد ما تستوي. من بعد هون أنا بحط البندورة وإذا كان ما كتير حمرة بزيد لها شوية معلقة صلصة أكيد ملح فلفل قرفة البهارات اللي أنتوا بتستعملوها بحط لها شوية بهار أبيض حار وأنا من عندي ما حدا يقوم علينا أنا من عندي بحط شوية سكر لأنه البندورة كرمال نعدي للأسيد مع الباز كرمال اللي معهم حر أو ريفلو بتعرفه فبنتركهم ليغلوا كتير منيح ليعقدوا كتير منيح. نرجع منكون شلنا هالبرغلات حطيناهم فوقها مثل ما بفلفل الرز بفلفل البرغل بحط نفس كمية المي يعني أنا عادة أنا بحط لكباية البرغل كباية ونص مي وما بغطيها بتركها مكشوفة وصحتين وهنا هي.
1: قدي سكر؟
0: أنا ما بحط كتير صراحة المعلقة الصغيرة تقريبا أنا بحط نصها.
1: أوكي
0: ما كتير مش حتطلع حلوة لا ما بتبين بس هي كرمال الأسيد حقيقة أنا مجربتها كنت أعملها بدون سكر يعني ما أقدر نام من الأسيد بتفرق بعد ما حطيت السكر مش الحالة.
1: طيب وحدا سلطة لبن قلتي؟
0: أكيد سلطة لبن بخيار أنه كتير طيبة وخاصة بهذا الطقس منجيب هالخيارات منقطعهم مكعبات كتير صغار من سن التوم أو قد ما أنتو بتكون كمية توم منحطهم بجاط التوم والخيارات النعنع اليابس اللبن اللي منكون خفقناه كتير منيح حطيناه فوقهم وبحط معه مكعبات تلج نخلطهم كتير منيح ما دغري تستعملوا ونغطوا التبروار حطوها بالبراد لحتى يتفاعل للقصص الأخبار مع بعضهم أكيد الملح يعني وبترجعوا بس يستوي البرغل وتخلصوا كل طبختكم. البرغل على بندورة بتقدموا مع سلطة الكوسة
1: سلطة اللبن
0: بخيار على فكرة نفس الطريقة أنا بعملها مع الكوسة تطلع كتير طيبة
1: حلو.
0: نعم قصة وعبرة
1: على سيرة قصة وعبرة قبل قصة وعبرة بس بشوي رسالة من ربا برجاوي بتقول يسعد صباحكم كتير بحب أكلة البرغل واللبن خاصة بالصيف
0: كتير طيبين
1: تحية لزميلتنا ربا برجاوي
0: صباح وصباح ولا ربا

أمررتم بهذا الموقف من قبل؟ أحدهم قد يوجه إليكم سؤالاً فتتسرعون بإجابة لا تمت للسؤال بصلة، ثم تجلسون مع أنفسكم وتتخيلون إعادة نفس الموقف ولكن مع تغيير في إجابتكم. عند العرب اشتهر مثل يصف هذه الحالة ويقول أساء سمعاً فأساء إجابة، ويروى أن قصة هذا المثل تعود

0: الزمن انتشر المثل أساء سمعا فأساء إجابة، وتعلم الكثيرون أن الاستماع بعناية مهم جدا قبل الإجابة المتسرعة.
1: إذن عن هالقصة رح نستقبل فضيلة الشيخ عمر عيسى ليحدثنا أكثر ويستخرج منها العبر. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل شيخي الهواء لك.
2: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله القائد المعلم المرشد الذي علمنا حسن الاستماع وفهم السؤال وفهم الكلام وأرشدنا إلى ذلك وكان من خصاله ذلك. يعني أنا بقولها بعبارة كمان تانية، هو بالعبارة أساء سمعا فأساء إجابة، كذلك نقول فإن أحسن سمعا وفهما كان أحسن الإجابة. هذا الموقف يعني سبحان الله، وإن كان فيه هيك من جنب ومن الجوانب طرفة، لكن بحط بين إيدينا موضوع جدا جدا مهم، وهو أن يفهم الإنسان الكلام قبل أن يتكلم. إن الإنسان يطلع بحالته، الله خلق لنا أذنين ولسانا واحدا، تسمع أكثر مما بتحكي، وهذا فيه في الشرع ورد عدة أمور تدل على حسن الاستماع وحسن الإصغاء والفهم السليم قبل الكلام. يعني إذا نحن نظرنا يا أختي إيمان بحال الصحابة مثلا رضي الله عنهم،
1: آمين،
2: أليس ورد وتعلمنا وسمعنا أنهم كانوا يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الطير على رؤوسهم؟
1: بلى.
2: ليه؟ لحتى يفهموا صح، لحتى ما يفوتوا كلمة، لحتى ما يفهم غلط. لأنه هون بعدنا نحن عم نحكي هلأ كنا بقصة الفتى وأبوه، يعني بأمر دنيوي، بس الخطورة بتكون موجودة إذا كان الفهم اللي حصل غلط للكلام بأمر ديني. والإنسان ينبغي عليه أن تكون فيه هذه الخصلة، وهي أن يكون متأنيا في الكلام قبل أن يفهم الكلام على محمله وعلى ما هو عليه حقيقة. ياما في ناس بسيئوا الظن بإخوانهم أحيانا بسبب أنه هن ما فهموا كلامهم على الشكل الصحيح. وهون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
1: الله.
2: إذا كنت أنت قادر تحملها على أمر هو خير، ما تحملها على أمر هو شر، وحسن في الظن، وهذا اللي مطلوب منا. فإذا كان هيدا بأمر الدنيا، ليك من مثال هلأ يذكر بسبب هو أمر دنيا وفهمه غلط، ما باله الإنسان إذا كان بأمر بتعلق بأمر الدين، بأمر الوضوء، بأمر الصلاة اللي هي الصلاة عمود الدين. واحد فهم مسألة غلط بالصلاة، صار يصلي هيك كل حياته هو فهمانا غلط وعم يصلي غلط، بتفاجأ مثلا يمكن بعد 30-40 سنة بسبب انه هو مثلا كان بمجلس علم بمجلس دين هو ما فهم الكلام على الشكل الصحيح. قد ايه خطر هون الموضوع.
1: صحيح.
2: في اكيد في عبرة مهمة جدا جدا جدا، والانسان ما بده يحكم قبل ما يسمع، مثل ما انه كمان ما بده يحكم قبل أن يفهم الكلام على محمله الصحيح. وهون بذكر هيك قصة حصلت مع أحد الخلفاء الراشدين لما كان استلم الخلافة، بدلنا على حسن الاستماع قبل ما أنه الإنسان يحكم على الشيء. طلع لعنده وفد

0: من المسلمين ليهنئوه في وصوله لسدة الخلافة. فكان مع هدول الوفد واحد من أهل بيت النبي، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يروى أنه كان هو الحسين أو من أولاد الحسن أو الحسين بن علي بن أبي طالب. فقاموا قدموا للكلام، فقال الخليفة: أما كان أجدر بالقوم أن يقدموا من هو أكبر في السن من هذا الغلام؟ فقال له هون الغلام وهو صغير، قال: أصلح الله أمير المؤمنين، إن المرء بأصغري لسانه وقلبه. فإذا أعطى الله عبدا قلبا حافظا ولسانا ذاكرا استحق الكلام، وعرف فضله من سمع خطابه. فقال: أراك حكيما أيها الغلام، عظني. انت عجب بكلامه انه غلام طلع منه هالكلام. قال له: يا أمير المؤمنين، إن أناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم في الدنيا، واغتروا بكثرة ثناء الناس عليهم ومدحهم لهم، فذلوا في هذه الدنيا، لا جعلك الله منهم يا أمير المؤمنين. ثم تأخر، بعد ما راح سأل: من يكون هذا؟ قيل له: هذا من آل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
1: يا سلام،
0: ما شاء الله. ما سمعه بالأول، لكن عندما سمعه أعجب بكلامي. وهذا شأن الإنسان، يسمع ويفهم صح ولينتظر قبل أن يحكم على الإنسان أو على الشخص من كلامه. ياما ياما في ناس نحن أحيانا نسمع بس أول كم كلمة من الحديث، بعدين دغري نحن ما بقوله بنعمل شيفتينج، خلص إنه بطلنا عم نسمع. ليه؟ أو منكون عم نسمع لهم والتليفون بإيدنا، بتطلع فيهن شوي بنرجع بالتليفون، بتطلع فيهن شوي بنرجع بالتليفون. ما هيدا شأن الإنسان المؤمن الكامل الذي يؤدي تعاليم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نبينا الكريم، رسولنا الكريم، أخلاقه الحسنة كانت على أن ينصت إلى من يكلمه ويلقي بكليته إليه، مش بس يعطيه راسه على الشمال يلتفت لإله، يبرم كله لعنده لإعطاء المتكلم أهمية وهو يستمع إليه. هيك علمنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صدقا صدقا صدقا، كتير من المشاكل عنا بالمجتمع بتنحل لو نحن حسنا الظن وفهمنا الكلام مظبوط. أيوة. على ما هو عليه.
1: نعم.
0: ياما في ناس زعلانين من ناس قاعدين ببيوتهم ما بيحكوا معهم بس لأنه هو فهم عليه غلط. هداك ما قصده شي شر، هذاك لم يقصد شيئا ولم يقصد إساءة لك. بس نحن لو الناس بطبقوا تعاليم الدين على ما هي عليه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا بخير عظيم عظيم عظيم جدا جدا جدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينصت إنصاتا ويفهم الكلام على وجهه الذي هو عليه، وأن لا يجعلنا ممن يسيء الظن بإخوانه المسلمين. اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ عمر عيسى على هالكلام الطيب، بارك الله فيكم.
0: آمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. وأنا بهنيكم وبهني هالإذاعة الكريمة وهالمستمعين الكرام. أسأل الله أن يجعل نهاركم عامرا بطاعته.
1: شكرا كثير لك، في أمان الله. وعليكم السلام، مع السلامة شيخي.

0: المعرفة. إذن وصلنا لآخر برنامجنا صباح المعرفة. بدي أذكر بدنا نذكر بأوقات الصلاة يا كمال. نذكر بأوقات الصلاة ميان لو سمحتي.
1: لليوم الظهر على الساعة 12:48 دقيقة، العصر 4:33، المغرب 7:59 دقيقة، والعشاء 9:34 دقيقة. أما الفجر فالساعة 3:44 دقيقة، أكيد فجر يوم الخميس.
0: تمام، بيبقى نذكر ببرنامج زميلتنا رولا مكداشي بسمة أمل بعد قليل بتمام الساعة 10:15، وعنوان حلقتها لليوم الدورات الصيفية المشاريعية المجانية. ضيف الحلقة القائد وليد محمد عيتاني مسؤول الأنشطة في الدورات الصيفية. ترقبون وتابعون اللي بعد ما سجل ولاده بالدورات الصيفية المشاريعية المجانية يسمع حلقة اليوم ويروح يسجلون فورا. ملتقانا يتجدد بإذن الله متابعينا الكرام غدا. شكرا كثير لكم، شكرا يا ميان،
1: يا أهلا وسهلا.
0: وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب اللبناني. في المواقف، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن سيادة لبنان تتطلب بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية، رافضا أن يفاوض أحد عن لبنان. وأدان عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، وقال للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة برعاية رئيس الحكومة دكتور نواف سلام غدا في تمام الساعة 3 بعد الظهر في السرايا الكبير، لبحث جدول أعمال حافل يتضمن متابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، خاصة تداعيات الاعتداءات في الجنوب وخطط إعادة الإعمار وإيواء النازحين. وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على منح تراخيص نقل جوي في مطار لقليعات، وبنود إدارية ومالية، واقتراحات قوانين وتعيينات مختلفة. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذكر بيان عن الحرس الثوري أوردته فرانس بريس في رد أولي على هذا العدوان. نفذت القوات البحرية والجيوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيرات استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسة في البلدين، كما أسقطت مسيرة من طراز MQ-9. وكان الجيش الكويتي أعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. بدورها، كتبت وزارة الداخلية البحرينية على إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار، ننجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار ذا قدم اليوم على تنفيذ عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة غزة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: الدستور 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على شمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقى من جديد نحن وياكم مثل كل يوم أربع أصدقائي ومرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.

فعلا شوب كتير. الله يعيننا ويعينكم. من الحرارة دبنا مثل ما بنعرف تموز وآب يعني شهرين بدنا نتحمل فيهم هالحرارة العالية المرتفعة. الله يهون علينا وعليكم. ولكن مع هالشوبات في عنا دورات صيفية مجانية تابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتخفف عنا عناء الشوب, عناء الأيام اللي نحن عم نمرق فيها مع بعضنا, وحنحكي عنها أكتر وأكتر خلال حلقتنا لليوم. تحيتنا الصباحية لألكن وخاصة من رولا لألكن, حأترفق معكن خلال هالفترة ومع حلقتنا لليوم عن الدورات الصيفية المشاريعية المجانية.

0: فيكم ترفقونا أصدقائي عبر قناتنا على اليوتيوب، تتركوا التحية الصباحية، وإذا عندكم أي استفسار عن دورات الصيفية اللي حنحكي عنها هلأ نحن جاهزين. ضيفنا لليوم حيفيدنا أكثر عن هالموضوع القائد وليد عيتاني، مسؤول الأنشطة في الدورات الصيفية. صباح الخير قائد وليد.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك، مرحب فيك باستوديو نداء المعرفة.
1: شكرا لك، شكرا على استضافتكم.
0: أهلا وسهلا. نحن بنعرف أنه بهلأ ببرنامج إن شاء الله اجتماعي بدنا نحكي كتير عن هالدورات الصيفية
1: إن شاء الله.
0: نعرف انه الدورات ما شاء الله اللي انتم دائما عم كل سنه عم تقوموا فيها عم تكون هادفه، فيها كتير توعيه للولاد، وبيبعدوا شوي عن موضوع الملل بالصيف وعن الاجهزه ان كان كمبيوترات او ان كان تليفونات. فنحن اكيد بهمنا ان نوجه الاهل ونوجه الولاد لهالدورات الصيفيه. بدايه بنحب نحكي نحن وياك بشكل عام، كيف ممكن الدورات الصيفيه توازن بين تسليه الطفل واستغلال وقته بذكاء؟
1: نعم، بداية الأولاد عم يخلصوا من مدرستهم، بيكون في عندهم هاي الفترة اللي هي استراحة، ولكن هي طويلة شوي. بعض الأهل بيتركوا الأولاد بالبيوت على الانترنت على التليفونات على اليوتيوب، البعض ما بيعرف شو عم يحضر أولاده، ما عم يعرف شو عم يحضروا. فلما يسجلون بالدورات الصيفية هاي بيكونوا هن ضمنوا ان اولادهم مش عم يقضوا كل وقتهم على التليفونات باشياء قد يكون مش مفيده او اخطر من هيك. بعد نحن بنعرف وسائل التواصل بعد منها
0: بعض الحالات.
1: نعم صحيح، في خطر اذا كان الولد متروك بدون ما يكون في مراقبه عليه، هذا خطر
0: صحيح.
1: فتسجيله بالدورات الصيفيه مع تنقيه الدوره، اي دوره مش اي دوره نحن فينا نسجل اولادنا فيها، فهذا امر مهم لهم.
0: نعم.
1: بيفيدهم وبيتعلموا شيء بينفعهم بهالاستراحه.
0: نعم اكيد دوره بتكون هادفه تربويه يستفيد منها الولد.
1: صح
0: ان شاء الله تعالى. بنظرك كيف بيختار الاهل الدوره المناسبه؟ شو المعايير؟
1: بدايه مطلوب يعرف مين هو المسؤول عن هاي الدوره. يعني انا وين بدي ابعت ابني؟ مجرد انه انا شفت اعلان يمكن على الواتساب او على التلفزيون او على الطريق انه هون في دوره صيفيه، فأنا خلاص بروح بسجل ابني فيها؟ أكيد لا. فأنا بدي أعرف أول شيء أنا عند مين بدي أخذ ابني، لأضمن أنه يرجع لي ابني مستفيد من هذا المحل اللي أنا حطيته فيه، من هذه الدورة اللي أنا سجلته فيها. وإلا إذا أنا حطيته بأي محل قد يكون خطر عليه كمان للولد. فمنشان هيك بدي أنا أتأكد أنا عند مين عم حطه، مع مين عم حطه قبل ما ابعثوا لابني على اي دوره.
0: نعم، نحن بهمنا نشوف مين القيمين على هالدوره، شو الانشطه تاعيتهم خلال هذه الدوره كمان، اذا كانت مناسبه فعلا تربويا لاولادنا ولا لا.
1: صحيح.
0: نعم. طيب اذا خصصنا كلامنا هلا عن الدورات الصيفيه اللي عم تقوم فيها جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه، بدنا نحكي شوي بدايه عن تاريخ هالدورات الصيفيه، كيف تاسست الدورات الصيفيه؟ من كم سنه بديت وشو اهدافها؟
1: من كم سنة بديت الدورات الصيفية؟ إذا قلت لك 10 بيكون قليل، إذا قلت لك 20 بيكون كمان قليل.
0: ما شاء الله.
1: الدورة الصيفية إلى أكثر من 30 سنة.
0: ما شاء الله.
1: هي بلشت بشيء اسمه مدرسة الأحد.
0: يعني أجيال ما شاء الله.
1: صحيح، يعني يمكن في أشخاص هلا عم يسمعونا هني بعد ما كانوا موجودين وقت لما بلشت هاي الدورة الصيفية. كان في شيء اسمه مدرسة الأحد. بإحدى مدارس طريق جديدة. انفتحت هناك يوم الأحد نشاط للأولاد، بس يوم أحد، يوم واحد بالأسبوع.
0: نعم.
1: ناصر مدرس وبعض الأشخاص اللي هن تطوعوا لحتى يكونوا مساعدين بهاي الدورة.
0: ما شاء الله.
1: ومن هون انطلقت الدورات الصيفية.
0: اخترتوا نهار أحد لأنه بيكون عطلي، يعني الأهل قادرين يوصلوا أولادهم، وبنفس الوقت كمان الأولاد ما عندهم مدارس إن كان صيفية أو شتوية يعني.
1: صحيح، وخاصة أنه يعني في ناس مدارس بتعطل الجمعة، مدارس بتعطل السبت، بس ولكن كلهم بيعطلوا نهار الأحد.
0: صحيح.
1: فمشان هيك بلشت هي من يوم أحد
0: جامع الكل.
1: صح. بعدين صارت يومين بالأسبوع. بعدين صارت الدورات الصيفية مثل ما نحن هلا شايفينها بالصيفية 4 أيام من الاثنين للخميس كل أسبوع.
0: نعم فعلا كتير حلو، يعني لما بينحكى أنه حنبلش دورات صيفية بتحس نحن الكبار هيك قلبنا غرف، بدنا نعرف هالأجواء الحلوة اللي عم تحضروا لها، بدنا نشوف شو عم تعملوا لهم النشاطات، بنحس أنه في شيء حلو عم بيصير لو كنا نحن من بعيد، بس بنحس أنه عن جد في شيء أمان وفي بنفس الوقت شيء مفيد للولاد كمان حتى أنه يمارسوا معكم.
1: هو لما تشوف انت البسمة على وجوه الأولاد لما الواحد يبعت أولاده على الدورة الصيفية ويرجع لعنده على الباب، مبتسمين فرحانين بيجي عندك بقولك ماما تعي شوفي أنا شو تعلمت اليوم.
0: نعم.
1: او تعي ماما أنا بدي أسمع لك شو حفظت اليوم. او هذه الأشغال أنا سويتها اليوم بالدورة الصيفية. اليوم علمونا هذا النشاط هاللعبة هاي. هذا الشيء بيدخل السرور لقلبه للأهل.
0: او حتى كمان اذا تعرفت على صديق لقلي جديد مثلا زميل لقلي جديد كمان هيك كويس ابن عائلة مثل ما بيقولوا يعني آدمي خلوق متدين قديش كمان الاهل بيفرحوا انه نحن اولادنا عم بيعاشروا طلاب كمان بمستوى راقي بمستوى تربوي حلو على الدين كمان ربيانين ما شاء الله هذا كله بيعطي اطمئنانات للاهل
1: اكيد اكيد ما هو الدوره ما تكون هي عم تعلم الاولاد الاشياء الصحيحه صارت صحبة خير
0: صح.
1: بين الأولاد فهذا الشيء بيخلي الأهل مرتاحين بصير يبعت أولادهم اللي عندك على الدورة الصيفية وهن مطمنين
0: نعم.
1: أنا بعت ابني على مكان ما هيعلموه للأشياء الصح
0: نعم.
1: مش أنه أنا حابعت ابني يبقى بالملعب مثلا تاع المدرسة أو المركز اللي هو فيه النشاط ما حدا مسؤول عنه ما حدا عم يعمل له نشاط خلص انه اجى قضى ساعتين ثلاثة ورجع على البيت خلص
0: نعم.
1: لا هي ما هيك الدورة الصيفية
0: في امن وامان
1: في امن وفي امان وفي انشطة محطوطة مبرمجة كل يوم المدرسين او اللي هن مسؤولين عن هذه الدورة عارفين شو جايين يعملوا اليوم
0: نعم في برنامج محدد
1: صح مش انا بيجي اليوم في من النوم خليني اعمل لهم هذه اللعبة او حاعطيهم هذا الدرس او حعلمهم هالشغلة لا هذا اشي بيكون محطوطة قبل بوقت
0: نعم
1: بيصير فيه اجتماعات بيصير فيه تنسيق بيصير فيه برنامج محطوط
0: ما شاء الله
1: مدروس مراقب لحتى يكون كل الاشياء اللي عم تنعمل هي اشياء هادفة
0: نعم
1: بتخلي الولد اول شيء هو يكون مسرور تاني شغلة بيخليه يروح ويجيب لك حدا معه
0: صح.
1: هذه اشياء من الامور اللي بكون انا بحس انه خلص دورتي عم تنجح لما الولد يروح وتاني يوم يجي جايب رفيقه معه
0: صح
1: بقلك بس انا بدي فوت رفيقي معي على الدورة الصيفية نعم. لان انا مبسوط بدي خلي رفيقي كمان يكون معي
0: نعم ابن عمي ابن خالي ابن الجيران مثلا نعم صحيح صحيح بدنا نذكر كمان انه شغلة كتير مهمة طالما هو الجو والبيئة مناسب كتير حلو لانه نذكر انه الصاحب ساحب
1: صح.
0: فطالما هو عم بيصاحب اولاد متدينين وربيانين على الشرع فهذا كمان كتير بيريح ونحن ساعتها فعلا بنحس بالامن والامان
1: صحيح كلامك يعني لما يكون انا رفيق ابني عم يدله على الخير او ابني عم يدل رفيقه على الخير انا هون بكون مرتاح لما بيون يروحوا اثنيناتهم سوا ليروح على الدورة الصيفية بصير واحد يفيق الثاني او يجي لعنده لياخده معه او ابني يروح لعنده لحتى ياخد رفيقه معه على الدورة الصيفية هذه تكون انت مسرورة
0: صح.
1: بينما في اولاد بتلاقيهم انت قاعدين بالطريق يمكن ما حدا منتبه لهم اهلاتهم مش سألينين عنهم
0: نعم.
1: لا نحن عنا بيجوا بيفوتوا على المركز او على المدرسة اللي هن عم يقضوا وقتهم فيها بالدورة الصيفية خلص في حدا واقف على الباب ما بيخليه يظهروا على الطريق هذا كمان بحس الاهل بيطمنوا
0: يعني لا. عارف الاب لما وصل ابنه على هيدي الدورة انه هو خلص مأمن عليه جوا قاعد في مين مشرف عليه عم ينتبه عليه
1: صح
0: نعم
1: وابني انا اذا كان مثلا نقول عمره ابني 7 سنين ما انه قاعد بصف معه واحد مثلا عمره 14 سنة فهون بيكون في تفاوت
0: نعم
1: يعني انا اذا بدي اعطي معلومة لهذا اللي عمره 7 سنين الولد غير المعلومة اللي انا بدي وصلها للي عمره 14 سنة
0: صح
1: فنحن لا حتى هيدي مراعيينا بالاعمار
0: نعم.
1: مقسمينا بحسب اعمار الاولاد
0: المعلومة بتختلف والاسلوب بيختلف
1: أكيد.
0: كمان لما عم نحكي مع ولد عمره 7 سنين غير لما عم نحكي مع ولد عمره 14 سنة أو شاب عمره 14
1: صح.
0: سنة طيب من الأهداف اللي كانت تعيدكم كانت لهالدورة الصيفية إنكم تفيدوا هالولاد إنه يملوا وقتهم بالمفيد يتركوا النت شوي يتركوا تلفوناتهم من إيديهم شوي
1: كتير
0: نعم ويتعلموا أشياء جديدة عندكم
1: صحيح
0: يعني تربوا أجيال بسم الله عليكم
1: يعني فضل من الله عندكم امبارح هون بالإذاعة احدى المذيعات قالت انه انا كنت بالدورات الصيفية طالبي بالدورة الصيفية انا هلأ صرت مستلمي صف بالدورة الصيفية
0: ما شاء الله
1: فهديش انت هون بيكون عندك بكوني فخورة انه نحن هول اللي عم يتربوا هلأ بالدورات الصيفية صاروا هني بمركز هني صاروا عم يربوا الولاد او هني عم يعلموا الولاد او هني عم يلعبوهم
0: تحياتنا لألا مين المذيعة مذكرين ايمان ايمان طيب اوكي بصباح المعرفة تحياتنا لكم
1: حقيقة طيب. هذا الشيء بكون انت فخورة فيه كتير انه انا مش بس انه خلاص انا عم جيب لولادي قد وقت بس يملوا فراغ ويفلوا على البيت لا
0: نعم صحيح
1: عم عم عبي شيء، عم خلي شيء جواتهم يقويلهم، يا يحسوا انه هني حقيقة بدنا نطلع نعمل شيء ننفع فيه أولاد المسلمين.
0: نعم الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم. كيف بيتم اختيار المشرفين والمدربين لهالدورات؟ أكيد بيكون في معايير معينة، نحن ما فينا نجيب أي أستاذ أو أي مشرف نقول له تفضل، بيكون في معايير معينة.
1: اختيار اللي هني عم يشتغلوا معنا بالدورات الصيفية، صح كلامك، ما بيكون هيك انه انا
0: سطحي
1: جيب شخص اي شخص انه خلص تعال تفضل فوت معنا بالدورات الصيفية.
0: نعم.
1: في الاشخاص اللي هني بيكونوا عمالي شغلهم بقلب الدورة الصيفية تدريس دين، بيكون في عندهم اشخاص بيقعدوا معهم بيعطوهم شو هي المادة اللي مطلوب تنعطى للأولاد، خاصة اذا كان مثل ما نحن حكينا اعمار مختلفة، فهذا اللي عمره 7 سنين في له درس معين، اللي هو عمره 10 شيء معين، اللي هو 14 كمان له شيء معين. اي شغلة اللي عنده مثلا انشطة مثل الرياضة مثلا، نحن مش بس بالدورات الصيفية في عنا دين. لا
0: هلا حنحكي عن برنامجكم. نعم. شوي تاني.
1: فهول الاشخاص نحن بنختارهم، يعني اللي بده يجي يدرب الرياضة ما في يجيب واحد انا بحياته ما لعبين الرياضة قال له تعال استلمني الصفوف وعلمني الرياضة.
0: نعم صحيح.
1: كمان حتى هيدي مختار اشخاص هني عندهم معلومات قادرين يوصلوها لهول الاولاد لحتى يستفيدوا منهم. فبهيدي الطريقة بكون انا عم جيب اشخاص يدربوا الاولاد على الرياضة، او اذا كان في اشغال يدوية كمان بجيب اشخاص هني عندهم المام عندهم معلومات
0: او اختصاص يكون
1: طبيعي
0: كمان.
1: نعم. طبيعي. حتى مرات نحن نجيب اشياء مثلا امور طبية نجيب ناس عندهم اختصاص بحتالي يعلموا هالولاد
0: بمجال الطب
1: طبعا.
0: نعم.
1: حتى نحن في اشياء من مرقها للي هني اعمارهم فوق 10 امور الطبخ مثلا.
0: حلو.
1: او نعمل كيك مثلا.
0: حلو.
1: ما في انا اجيب حدا ما بيعرف يعمل هالاشياء هيدي اقول له انا تعال تفضل
0: السلم. نعم.
1: كل حدا بده يجي يستلم شيء اي نشاط عنا بالدوره الصيفيه لابد انه يكون هو متقن، يعني يتقن هذا الامر حتى ينجح وينجح الدوره الصيفيه.
0: نعم.
1: معنا
0: صحيح. وعم تختار الشخص بالمكان المناسب له انه يكون موجود.
1: صحيح.
0: كتير منيح، بارك الله فيكم. الله يعطيكم العافية. يعني بين في تحضيرات مسبقة، في تعب، في شغل لهالدورات الصيفية، عن جد يعني هيك شيء كتير بفرح القلب وبشجع الأهل على أنه يلي بعد ما سجل أولاده بالدورات الصيفية يقدم ويسجلهم بدورات الصيفية لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: أكيد.
0: شو الفئات العمرية المستهدفة؟
1: نحن عنا بالدورات الصيفية مستقبل الأولاد من عمر 7 سنوات لـ14. بعد الـ 14 بيصير في عندهم أنشطة غير.
0: نعم.
1: فنحن بالدورة الصيفية هني من عمر 7 لـ14 سنة.
0: ها بالدورات اللي نحن عم نحكي عنها هلا دورات مجانية.
1: صحيح.
0: نعم. هوليك بيصير دورات تانية موضوع آخر.
1: صحيح. بيصير في دورات أخرى مش 4 أيام بالأسبوع. ولكن بيتخصص لهم نشاطات حتى يضلهم مكفيين معنا.
0: على حسب أعمارهم كمان.
1: صح. صحيح.
0: حسب أعمارهم.
1: صحيح. صحيح. بعد الـ 14 بيصير في لهم نشاطات معينة.
0: صح.
1: طبق نشاطات مثل نشاطات اللي عمره 7 سنين.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: فمشان هيك نحن نخصص لهم وقت لحالهم. حتى الأشخاص اللي بده يتعاطوا معهم كمان بيكونوا أشخاص غير، بيكونوا أكبر لحتى يقدروا يستوعبوهم.
0: صح.
1: يعني أنا هم
0: يتماشوا مع أعمارهم.
1: صح. أنا هم بيصير بدي صاحبهم.
0: صح.
1: يعني صار عمره هذا الشاب أو الصبي عمره 14 أو 15 سنة. صار لهم طريقة تعاطي غير اللي هو عمره 7 سنين.
0: صحيح.
1: هذا كله نحن مراعيينه
0: إن شاء الله
1: تستوعبوا الأشخاص.
0: نعم. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: لهم أسلوب خاص طبعا من 15 سنة وطلوع. يعني حتى كمان إذا حكينا من 7 لـ14 سنة أكيد يعني في تفاوت بالأعمار، هذا كمان له اسلوبه وهذا له اسلوبه.
1: أكيد.
0: يعني كمان يعني لو ضمن نفس الفئه اللي نحن عم نحكي عنها هلا
1: اكيد هذا اللي نحن حكينا فيه انه نحن مش بنحط بنفس الصف ولد عمره 7 سنين مع شخص مع ولد ثاني عمره 14. لا.
0: نعم.
1: كل صف له اعمار معينه.
0: صح.
1: من 7 تقريبا 7 8 مثلا. او 9 10 11 12 يعني اعمارهم مختلفه فبنحطهم بالصفوف
0: بما يناسب. صح. بين بعضهم الاعمار.
1: صحيح.
0: طيب هل إذا حكينا شوي شو مدة الدورة وأوقات الدوام وأين تقام حتى. نعم. هيك الأهل اللي عم يسمعونا هلأ ياخدوا فكرة عن الموضوع.
1: هلأ أغلب دوراتنا الصيفية هالسنة بلشت نحن بستة هذا الشهر. لست شهر الجاي يعني لست
0: يوم نحن 8 يعني اللي يومين.
1: يومين. صحيح. إلنا
0: يومين. يعني نت وليت اللي بده يفوت ولاده على دورات الصيفية بلحق بعد إن شاء الله.
1: قادر بعد أول يومين.
0: بعد أول يومين يعني ما راح عليه كتير إنه بلحق بعد إن شاء الله.
1: صحيح. بعد في معه وقت كتير بس ولكن نحن بنقول له اليوم
0: ما تتأخر.
1: ما تنطر لبكرة.
0: نعم صح.
1: لأنه إذا تركت ابنك بعد يوم زيادة بالبيت كمان أنت عم
0: بيخسر من وقته. عم بيخسر من وقته.
1: صح. لأنه بأغلب البيوت الوالد بالعمل. حتى كمان باغلب البيوت كمان هالايام الستات عم يروحوا على اشغالهم.
0: صح. الولد لحاله بالبيت.
1: بالبيت.
0: صح.
1: على شو بضل قاعد
0: أو نايم مثلا. يا نايم لا ما بدنا هيدا النوم اللي هو زايد يعني.
1: صح. يا نوم يا أما على الانترنت.
0: نعم.
1: رجعنا حكينا شو عم نحضر على الانترنت.
0: ما عارفين.
1: أنا ما بعرف.
0: نعم.
1: كمشان هيك اليوم قبل بكرة يسارعوا ليسجلوا أولادهم بدوراتنا الصيفية اللي هي قلنا إحنا من 6 تموز ل 6 آب. الوقت
0: شهر ما شاء الله شهر أربع أسابيع معنا.
1: وحتى في بعض المراكز بتبقى أكتر من هيك بكون الأولاد بعبدهم وفريقنا العامل بعده قادر يكمل.
0: نعم.
1: لأنه أنا بوجههم تحية لكل الفريق العامل بالدورات الصيفية بيبذلوا مجهود
0: فعلا
1: قوي كتير حقيقة حقيقة عم يقدموا من وقتهم ومن بيتعبوا. أنا بقول لك الفريق العامل بيتعب كتير إن كان الشخص اللي هو بوقف على الباب مشان ما يخلي الأولاد يظهروا للي عم يعلم الأولاد للنظار للإداريين كلهم بيبذلوا مجهود ووقت كتير كبير. أنا بتشكرهم
0: تحية لهم. نعم.
1: بقول الله يجزيهم عنا كل خير. أنتوا عم تساعدوا أولاد المسلمين عم تخلون ينشأوا تنشئة صحيحة فبارك الله فيكم. الوقت بيكون من الساعة 10 للساعة 1
0: ما شاء الله.
1: الأماكن كل مساجد ومصليات ومراكز جمعية المشاريع في بيروت وخارج بيروت كمان ولكن لو كنا نحن عم نحكي
0: هلأ نحكي عن بيروت. نعم.
1: فكل مساجدنا ومراكزنا ومصلياتنا الدورات الصيفية شغالة فيها. قلت لك بعض المراكز قد تتخطى 6 آب.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أكتر.
0: فإذا كل هالمراكز اللي عم تديرها جمعية المشاريع الخيرية. نعم. الإسلامية إن شاء الله تقام فيها هيدي الدورات الصيفية.
1: صحيح.
0: طيب يعني معناتها هلأ هيك بما أنه كل المراكز يعني معناتها ما عنا حجة كتير أنه نقول بعيد أو قريب يعني ما شاء الله إلا ما نلاقي مكان قريب لأننا نقدر أن نوصل لابننا ونحطه بهذا المكان بإذن. نعم. الله نوعا ما.
1: بيروت بأغلب مناطق بيروت نحن
0: بيروت معنا كتير كبيرة يعني.
1: ولو كانت كبيرة نحن ولكن الحمد لله نحن مغطيين يعني إن كان بزال بلاط البسطة برج أبو حيدر طريق جديدة بشامون عرمون خلدي النعمي حتى بالجبل
0: الحمد لله.
1: حتى اللي بالجبل حتى اللي طالعين على الجبل بدون يصيفوا فوق في مركز للدورات الصيفية لأنه بالجبل ممكن
0: حلو.
1: يتواصلوا معنا من دلون العنوان وين وبيسجلوا أولادهم بالدورات الصيفية
0: ما شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: أمر كتير حلو
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب هل توجد رسوم تسجيل لهالدورات الصيفية؟
1: هي اسمها الدورات الصيفية المجانية.
0: حلو. هذا حسب عنواننا كمان.
1: نعم.
0: نحن للحلقة
1: صحيح نحن
0: بس بدنا نضوي على هالموضوع.
1: صح. نحن أبدا ما بناخد ولا أي مبلغ لتسجيل الأولاد في الدورات الصيفية. هلا هني قد الأهل يكون عندهم شوي منشان التوصيل يدفعوا مبلغ ماشي الحال بس ولكن نحن دوراتنا مجانية.
0: نعم. يعني خاصة بهذه الظروف الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها بهمنا كمان يكون فيه هيك اهتمام بالولاد يعني بطريقة شوي انه تسهل على الاهل ما يكون فيه دفعات كبيرة وبنفس الوقت كمان الولد انه يستفيد من هذا الوقت. فهذه الدورات المجانية كتير بتفيدهم والله يبارك فيكم يعني. في الحصة كتير الكشاف بهالموضوع هذا لانه كمان هو عم يدير بهالموضوع او له يديه بهالموضوع.
1: نعم صحيح. نحن ككشاف
0: تحية كشفية يا مجد من عندك للكشاف تحياتنا لقلهم اذا في مجال بليز. ايوة.
1: نحن كمان مشاركين
2: جمعيتنا حسن الدار جمعيتنا حسن الدار.
0: تحياتنا لألون الله يعطيهم العافية وكمان بحب وجه التحية للقائد هيثم شرف الله يعطيكم العافية.
1: الله
0: نعم تفضل.
1: نعم. مثل ما عملك قادتنا الكشفيين كمان مشاركين بهاي الدورات الصيفية كلهم بحسب يعني وقته وانت بتعرف يعني الأغلب يكون هو بيشغله.
0: نعم.
1: ولكن في أشخاص عم يفرغوا وقت معين لحتى يساعدوا بهاي الدورات ويعطوا اللمسة الكشفية بقلب الدورات الصيفية.
0: بسم الله عليكم. انتو كتير عندكم برامج هيك تربوية ومفيدة كمان انه تساعد الناس وتساعد الولاد تعلمون اشياء حلوة ما شاء الله.
1: يعني هو هذا هدفنا بالكشاف.
0: نحن
1: الكشاف عنا مش بس لو انه هلا حندخلها هي موضوع الكشاف. نحن الكشاف عنا مش بس انه بعات ابنك لعنا ليقضي ساعتين ويرجع لعندك على البيت. لا.
0: نعم.
1: نحن حتى هول الساعتين بنعبيه اليوم بالنافع والمفيد
0: ما شاء الله.
1: كان دينيا او صحيا او حتى امور بيستفيد منها بحياته.
0: حلو ما شاء الله. عم يوصلنا كتير تحيه صباحيه حابين هيك نقراها شوي. ما شاء الله. محي الدين قبلان بقولنا عملنا كمك لايك. كمان حسانه جبريت ان السلام عليكم. وعليكم السلام ريانا. ريانا وساريان. اوكي بتقلنا تحياتها كمان حسانة جبريت وصباح الخير حبيبتي رولا ولضيفك الكريم القائد وليد، تحياتهم لألك ما شاء الله شيء حلو كتير بتقلنا كمان حسانة جبريت. هاني كمان يقولنا صباح الخير منورين. هاني أوكي أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني. في أسماء مش كتير واضحة عندي، وصباح الخيرات كمان وتحيات للمذيعة رولا وللعاملين أهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله كل صفية الجمعية عودتنا على دورات المفيدة للولاد.
1: نعم
0: فعلا
1: صحيح.
0: فعلا
1: صحيح.
0: ونحن مننطر مناطر يعني حتى شو أنتوا شو محضرين لهم شو عاملين لهم نحن مننبسط فيها كمان.
1: نعم
0: يعني كمان في شخص عم بيقلنا يعني بلحق على ابني
1: أكيد بعد مع وقت
0: إن شاء الله. وكمان فاطمة الحاجة فاطمة سعد تحيتنا لألك يا حاجة فاطمة، السلام عليكم الله يبارك بكم حاجة رولا، وبرحب بالقائد الحاج وليد عيتاني ما شاء الله عمل كبير ومهم جدا، أجمل أيام عشناها بهالدورات والله يحفظهم وإلى الأمام دائما إن شاء الله تعالى. هي معوض كم تقلنا جزاكم الله خيرا، والحاجة فاطمة سعد قلنا سلام خاص للقائد
1: بارك الله فيك
0: توجه لك تحيات. وكمان حسانة جبري تقول ما شاء الله شيء رائع أكرمكم الله. و في ناس عم بيسألوا الحاجة فاطمة سجلتي ولادك ما شاء الله. أوكي سناء شمس بتقلني يسعد صباحكم، وهي مع وطقوا تحياتنا لألكم أهلا وسهلا فيكم بارك الله فيكم جميعا. شو أبرز الأنشطة لهون بدنا نحكي عنها أكتر وأكتر هيك نسلط الضوء عليها، شو أبرز الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال بهالدورات الصيفية بدنا نحكي عنها شوي بالتفصيل حتى نشجع الأهل اللي عم يسمعونا هلا، إذا ولد كمان عم يسمعنا أو طالب كمان يتشجع وهيك يفوتوا معنا بالدورات الصيفية.
1: نعم نحن الدورات الصيفية عنا مقسم لعدة نشاطات. إذا حكينا أول شيء عن النشاط الديني او الدرس الديني احنا بنعطيه بقلب الدوره، هذا الشيء بكل نشاطاتنا احنا موجود.
0: نعم
1: ولكن احنا بقلب الدورات الصيفيه في عنا عده انشطه غير النشاط الديني، نحن منها الرياضيه ان كان فوتبول او باسكت واشياء يعني خاصه بالصبايا البنات اللي عنا، هذه موجوده ضمن نشاطاتنا. في عنا التربويه، في عنا مثل ما قلنا الاشغال اليدويه، وهيدي في قسم كتير من الاولاد كتير بيرغبوا هذا النشاط
0: فعلا.
1: الاشغال اليدويه يعني شوف بس يخلصوا مثلا يمكن عمل اسواره او اي شغله هيك لو كانت صغيره
0: نعم.
1: بيروحوا فيها على البيت عند اهلهم
0: صح.
1: يعني شو بدي خبرك بتحسي الفرحه طايرين من الفرحه
0: صحيح،
1: وهذا كمان بيخلي الاهل كمان يكونوا مبسوطين.
0: نعم.
1: أنا لما ببعت ابني على هيك نشاط
0: أنتج عمل شيء ابني
1: صح. نعم. يعني أنا بدي يكون مبسوط لحتالي يكمل لحتالي يستمر. فبيجي الولد حامل هذه الهدية الصغيرة يعني شو بدي خبرك مكيفت ما بيقوله.
0: نعم.
1: فعدة أنشطة نحن قلنا غير الرياضية غير التربوية، نحن في عنا مثلا رحلات بنعملها حتى الرحلات نحن منظهرهم فيها للولاد خارج المركز بيكون لنا هدف نحن
0: تعليمي
1: هيك يعني نعلمهم او نورجيهم مناطق جديده نحن يمكن قد يكونوا هن ما بيعرفوها قبل.
0: نعم. نعم.
1: ناخذهم على الغابات، ناخذهم على يمكن على مسبح
0: حلو،
1: السباحه كمان من الامور الرياضيه اللي هي كثير نافعه.
0: نعم.
1: فنشاطاتنا كثير كثير متنوعه وكثير مميزه. بيتخللها كمان رسم يعني في عندك اشخاص عندهم هوايه الرسم
0: صح،
1: فانا هون ليش ما بقوي له اياها، ليش ما بنمي له اياها.
0: نعم. رسم وتلوين
1: صح
0: نعم.
1: يعني حتى بأمور التلوين مش بس لون لا، في عنا فقرة نحن شو بدمج لون مع لون ليطلع لي لون تاني.
0: أيوة.
1: هيدا الولد لما يعملها كمان بيحس حاله عامل شغل كبيري فحتى هاي نحن مدخلين ضمن أنشطتنا.
0: نعم لقى شيء جديد عنده بين إيدي صحيح،
1: فبيروح على البيت بقول له ماما تعي لشوف كيف نعم. حطينا هذا اللون مع هذا اللون شوفي شو بيطلع لنا لون تاني.
0: نعم.
1: بيحس حاله عم يخبر امه الشغل يمكن هو بحس انه ماما ما بتعرفها هيدي.
0: نعم.
1: فانا عم دل عليها او عم علمها اياها هي بيكون كتير مبسوط
0: نعم.
1: فيها كمان.
0: هون في نقطتين كتير حلوين، انه اول شيء في نشاطات خارج المركز يعني انتوا عم تاخذون رحلات وهذا الشيء كتير دعم للولاد بينبسطوا فيه كتير، يعني ما هو الانشطه منا محصوره بس بالمركز اللي هن قاعدين فيه ولكن في شيء خارج المركز حسب ما خبرتني هلا.
1: صحيح.
0: نعم. وشغله تانية لما هالولد عمل اشغال يدويه اخذها على البيت لعند اهليته حسوا شيء ملموس الأهل، يعني هن أكيد عارفين إنه هن عند مين بيعطين أولادهم، عارفين إنه ولده خلال هالفترة هذه عم يتعلم شيء جديد وعم يستفيد، بس لما بجيب معه شيء على البيت بحس إنه أنا معي شيء ملموس، جايب لك شيء أنا عملته بالدورة، ما بس أنت عم تسمعي ولكن هلا عم تشوفي معي كمان.
1: صحيح. قلت لك انا كمان لما يجي ابني انا لعندي ويسمع لي شيء حفظه
0: صح
1: من الدورة الصيفية هدول خلال ساعتين أو ثلاث ساعات يجي لعندي يسمع لي شيء يقول لي ماما أنا هذا حفظه أو بابا أنا هذا حفظه اليوم بالدورة الصيفية المس أو الأستاذ علمني هذه الشغلة بيجي أنا ابني ببس لي إيدي بابا ليه عم تعمل هيك بقول لي الأستاذ علمني بالدورة الصيفية أنا قبل يدي والدي ووالدتي
0: حلو
1: أنا هيك قديش أنا بكون مبسوط أنه أنا ابني عم يتعلم هالأشياء المفيدة
0: نعم برد والدين
1: صح
0: نعم
1: قديش هي مهمة نحن الولاد ينشأوا على بر الوالدين قديش في نحن أولاد
0: يغتنموا عن جد وجود الأهل يغتنموا وجود الأهل ببرهم لألهم
1: صح.
0: لأنه عن جد اللي فقد والديه بيعرف شو معناتها شو معنات غلاوة الأهل شو معنات غياب الأهل لما تفوت على بيت الأهل ما تلاقيهم موجودين بقلب البيت فالكل يغتنم هيدا الشيء
1: هذا الشيء ما حيعرفوه البعض إلا لما يفقد الوالد أو الوالدة
0: نعم صحيح
1: بيعرف أنه أنا شو روحت علي
0: نعم فنحن خيرات
1: صح فنحن لما بنعلم الأولاد هالأشياء هايدي ويروحوا هن يطبقوها بالبيت أو مثلا يكون البنت عندي بالبيت مثلا بتقوم الصبح بتترك التخت مثل ما هو تشلح تياب تغير تيابها كله على الأرض بتيجي تاني يوم من الدورة الصيفية عم ترتب غرفتها
0: نعم.
1: وما شو عم تعملي بتقول لها أما بتقول لها ماما بالدورة الصيفية علموني أنا ساعد الماما
0: صح
1: قديش هون يكون أنت كمان أدخلت السرور للأهل
0: نعم
1: فاللي بدي خبره أنه إحنا الوقت اللي بيقضيه الأولاد عنا بالدورات الصيفية نافع ومفيد في إلهم شيء بيستفيدوا فيه
0: نعم.
1: مش هو وقت فراغ نحن جايين نحط أولادنا عندكم عبولهم هي مثل ما بتكون لا
0: نعم
1: عم
0: في شيء هادف
1: صح
0: نعم صحيح تمام ما شاء الله يعني هلأ أنا كان بدي أسألك هذا ضمن الأشياء اللي نحن حكينا عنها أنه كيف بيتم تنمية مهارات الأطفال لجانب الترفيه من وجهة نظركم لما نحن نكون يعني عم ننمي لهم مهارات بطريقة معينة
1: نحن لما كنا صارنا وقت مع الأولاد بكون نحن صرنا نعرف أنه هذا الولد عنده ميول رياضية لها اللعبة المعينة أو هاي الصبية عندها بتحب الأشغال اليدوية أكتر أو بتحب الرسم أكتر فأنا بساعدها لحتى أنا شو تقوى المهارة عندها بساعدها كيف بأمل لها الأشياء اللي هي مطلوبة مثلا للرسم أو مثلا أنا ما في أخذ واحد قلت تعال نلعب فوتبول وأنا ما معي طابة فوتبول فلما بأمن كل هذه المعدات أنا للأولاد كون أنا عم ساعدهم ليقوي المهارة تعيتهم بأي شغلة هني بيحبوها
0: إن
1: كان رسم إن كان رياضة إن كان قراءة أي أشياء مفيدة أنا مستعد إنه أنا ساعدهم فيها لحتى الأولون إياها
0: أوقات كتير بدورات الصيفية المشرفين بيلاحظوا مواهب الولاد بكون يعني منا ظاهرة كتير عنده هذا الولد هيدا الموهبة اللي عنده إياها هو ولكن من خلال مخالطته للولاد من خلال مخالطته للمشرفين المشرفين بيصيروا يلاحظوا لأنه كمان نتيجة خبرة تاعيتهم بالولاد بيصيروا بيعرفوا إنه هيدا عنده هيدا الموهبة طب لكن فإذا أنا بدي ركز عليها بننميله إياها وهيك كمان بكون إحنا عم نشحه للولد أكتر بحياته
1: حقلك شغلة ست رولا لما أنا بدي أترك ابني بالبيت بس على التليفون ما حعرف أنا ابني شو بحب أو شو عنده هواية أو شو عنده مهارة لما يروح الولد على الدورات الصيفية ويشوف رفيقه معه عم يعمل هيدي النشاطات بيطلع هيك بصير هو بيتحمس مثل ما رفيقه عمل أنا بدي صير أعمل معه من نفس الشيء
0: نعم.
1: فهيدا بيساعده على أنه يبين المهارات اللي عنده وهون دور بقى شو الأشخاص اللي هني مسؤولين عنهم ينمولهم هيدي المهارة
0: نعم ما شاء الله اجيك رسالة كمان من السيدة ريهام الحلاق بتقلنا تحية القائد وليد بسم الله عليكم عمل رائع وجهد كبير عم تبذلوه
1: بارك الله فيكم
0: بارك الله فيكم بارك الله بيكم برنامج مهم لأولادنا وأحفادنا للأم للقائد الحاج وليد الله يعطيكم العافية ومعكم الحاجة كمان حليمة بوركتم أهلا وسهلا
1: بارك
0: بكم
1: بارك الله فيكم
0: بارك الله فيكم طيب هلا بدنا نشوف شو الإجراءات أو قبل خلينا نحكي عن الطفل الخجول شوي شو رأيك بدنا نشوف هيدا الطفل الخجول شو الأنشطة اللي بتجذبه وبتساعده على الاندماج الاجتماعي من دون ما نكون احنا عم نجبره من دون ما نكون عم نعمل له هالبوش القوية نضغط عليه كيف منقدر ندمجه مع الأولاد مع أنه هو طبعا شوي خجول وشوي انطوائي لحاله
1: هو يمكن يكون هذا السبب أنه هو يمكن يكون لحاله بالبيت ما عنده إخوة
0: نعم.
1: فما بيشارك بنشاطات فبتصير عنده هذه الشغلة أنه أنا ما بعرف بخاف إذا شاركت بهذا النشاط بخاف أنه أنا أفشل فيه. فنحن هون دورنا أنه نساعده. نقويه. تعال أقول لك شوف رفيقك كيف عم يعمل، عمل مثله. يمكن ما تنجح أول مرة، أوكي منساعدك لتنجح بالمرة الثانية. فنحن هون دورنا نحن أنه نعطيه هذا البوش الخفيف. مثل ما حضرتك تفضلتي، ما فيني أنا أدفع دفعة عطيه بوش كتير قوية
0: ما حيتقبل،
1: يمكن ما يتقبل، يمكن يكون ترد عكسية عليه. لا أنا بلش معه خطوة خطوة، شوي شوي. شوف هي طب تعال نلعب أنا وياك، خلاص ما نلعب حد الأولاد، بلعب أنا وياك لحتى يبلشوا هيك مثل ما خليه إنه عطيه دفعة، بلش هو يحس بحاله إنه أوكي أنا بقدر أعمل هالشي هذا. فبقدر أنا ألعب مع الأولاد. أم سمع، أم اللي حفظه، أم قوله
0: كل ما أنتش كل ما حيحس بثقة أكتر بحاله.
1: هون بلش أنا شوي شوي أويله الثقة بنفسه لحتى يقدر يعطي أكتر. أنت بدك تاخذ لي الحضور والغياب بالصف اليوم، طلع بحاله هو انا شو بدي اعمل، انا بخاف اكتب على الورقه يمكن بعد شوي. إيه لا انت بدك تستلم الصف اليوم، انت بدك تسجل الحضور والغياب. الاستاذ او القائد صار عم يحطني انا غير
0: عم يدعمني،
1: اذا انا عم بدعمه للطالب او للطفل هيدا. بلش تقوى ثقته بنفسه شوي شوي، وهيدي كتير مهمه لقدام. لانه اذا بقي على هالحاله هيدي الخجل، يمكن اذا بده يروح يقدم على وظيفه بكره بالمستقبل
0: يكون خجول. بس يكبر
1: صح،
0: عم يقوي له شخصيته.
1: لما تقوي له شخصيته من هو صغير بتنفعه ان شاء الله تعالى لقدام.
0: نعم ما شاء الله. إذا حكينا شوي الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأطفال كيف بتكون؟ هيك باختصار شوي.
1: نحن كل مراكزنا اللي فيها مستقبل الأطفال للدورات الصيفية مجهزة، مجهزة لحتى تستقبلهم. يعني أماكن اللي بنعمل فيها نحن رياضة بكون مجهزة للأشياء هذه، بلس إنه نحن في عنا الإسعافات الأولية أكيد موجودة بكل مراكزنا، وعنا أشخاص جاهزين ليتعاملوا بهالحالات عبال ان شاء الله ما بتصير معنا. بس ولكن لو اضطررنا انه ناخذ للولد على المستشفى، عندنا الاشخاص اللي هن جاهزين يتعاملوا مع هالحالات لحد ما نوصل فيه على اقرب مركز طبي او مستشفى.
0: نعم. كيف بيتم التواصل مع اولياء الامور ومتابعه امور الاطفال؟
1: هلا نحن عبر بروشيرات بنوزعها قبل بدايه الدورات الصيفيه، عبر اذاعتكم الكريمه بنحط بتحطونا انتم هاي الدعايات كمان. اللي بتساعد بمراكزنا وقت الدروس نذكر هالأشياء هذه، إن إحنا حنبلش الدورات الصيفية. وزيادة على هيك الأهل اللي هن مسجلين أولادهم بالسنة الماضية عنا بيحكوا لجيرانهم قديش أولادنا نحن كانوا مبسوطين، فنحن حنسجلهم هالسنة، فتفضلوا سجلوا أولادكم معنا. هيدي من الطرق اللي نحن نستقبل فيها لأولياء الأمور لنسجل أولادهم.
0: طيب وشو أبرز التحديات اللي بتواجهكم خلال تنظيم هذه النشاطات؟
1: التحديات كتيرة. انت بتعرفي نحن عايشين يعني ببلد سبحان الله الاوضاع منا سهله فيه ابدا. الحمد لله نحن هلا لما بلشت الدوره الصيفيه شوي الاوضاع شوي صارت اهون. ولكن في كتير مشاكل يعني بطريقنا، منها انه نحن كل فريق العمل، هيدي بدي نوه عليها كمان، انه كل فريق العمل اللي هو بيشتغل بالدورات الصيفيه هو فريق متطوع
0: الحمد لله،
1: فريق بيشي
0: الله يبارك فيكم
1: وبقلبه النيه لله سبحانه وتعالى، ما بده غير الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
0: نية خالصة.
1: نعم جايين يساعدوا أولاد المسلمين لله تعالى، ما في منهم ولا شخص يتقاضى المال. هيدي أمر كتير مهم. ولكن بيبقى عنا نحن أنه البعض ما عنده كل هذا الوقت اللي قادر يعطينا إياه لنغطي كل الأوقات، فهيدي واحدة من الأمور اللي منعاني منها. زيادة على هيك ببعض الأماكن مثل بشامون وعرمون موضوع النقل كمان في مشكلة فيه. الزيادة على هيك انه نحن هيدي الدورات الصيفية بحاجة لأمور كتيرة لحتى تمشي الأنشطة اللي فيها، يعني بحاجة لمعدات
0: صح،
1: أدوات، الأشغال بتحتاج لأشياء كتيرة كتيرة. حتى الأمور الرياضية بدك طابات، بدك أمور كتيرة. نعم. فهيدي نعم. كلها بتكلف
0: بتعرفي
1: انه نحن مثل ما قلنا بأول حلقة انه نحن ما بنتقاضى ولا أي مبلغ مقابل تسجيل الأولاد بالدورات الصيفية. ولكن بعض الأشخاص بيقدموا تبرعات لحتى نأمن هالأشياء هيدي. زيادة على هيك نحن في عنا أمور الضيافة بنقدمها للولد، بتعرفي الولد آخر النهار بحب هيك يروح معه كيس
0: فيه تكرموه هيك ودللوه.
1: فهذا كله بحاجة لمبالغ مالية تنغطي هيدي النفقات.
0: قائد وليد بآخر ختام حلقتنا لليوم، كيف التواصل معكم للتسجيل إذا حدا من الأهالي حابب هلأ بعد يسجل أولاده؟
1: بكل مراكز جمعية المشاريع ومصلياتها ومساجدها في أشخاص موجودين هناك لحتى تتواصلوا معهم لتسجلوا أولادكم بالدورات الصيفية. وأنا برجع بكرر أنه نحن بعدنا بأول الموسم،
0: فبيدعوا
1: الأهل ليسجلوا أولادهم قبل ما يتأخروا.
0: يعني فينا بس نذكر بعض المراكز نرجع هيك.
1: نعم، احنا في عنا قلنا مسجد زق البلاط، مسجد البسطة، مسجد برج أبو حيدر بطريق جديد، كل مصليات الجمعية اللي هي موجودة، مركز تعليم القرآن الكريم براس النبع، مدرسة الهداية ببشيمون، بعرمون في مركز عرمون الثقافي، بالنعمة في مركز المشاريع بالنعمة، بخلدي في عنا مصلى الفلاح،
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله بكل المناطق نحن الحمد لله رب العالمين موجودين
0: الحمد لله. لكن بيقصدوا المركز وبيسجلوا أولادهم إن شاء الله تعالى ضمن وقت معين أكيد طبعا.
1: نحن من 10 للوحدة موجودين
0: إن شاء الله تعالى، نقول ما تتأخروا وإن شاء الله أولادكم بيستفيدوا كتير خلال هذه الصيفية
1: إن شاء الله تعالى.
0: أنا كثير بتشكرك على الحلقة.
1: بارك الله فيكم، ونحن كمان نتشكركم.
0: بارك الله فيك قائد وليد عيتاني مسؤول الأنشطة في الدورات الصيفية، وكان عنوان حلقتنا لليوم الدورات الصيفية المشاريعية المجانية. أهلا وسهلا فيك وبالتوفيق بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية أن لبنان رفض نقل المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما، متمسكا بإبقاء المحادثات في واشنطن وفق ما أبلغ به الوفد اللبناني للجانب الأمريكي، وذلك بعدما تحدثت تقارير إسرائيلية عن عقد الجولة السادسة من المفاوضات يومي 15 و16 من الجاري في روما على مستوى السفراء. وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21

0: لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. من جهته جمع رئيس الحكومة نواف سلام بين الأولويات الأمنية والإصلاحية، فجدد تأكيد على أن تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يبقيان في صدارة اهتمامات الحكومة، بالتوازي مع دعم صمود أبناء الجنوب وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة. إلى ذلك رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ترحيبا حارا بالإعلان عن انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي بوساطة الولايات المتحدة في روما، وقال: روما ملتقى للسلام والحوار، وقد كنا قد أعربنا خلال شهر نيسان الماضي عن استعداد إيطاليا للمساهمة في دعم مسار الحوار من أجل السلام واستضافة المفاوضات. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس أن الجولة التالية من المفاوضات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل، مضيفا: قبل أقل من أسبوعين توصلنا مع لبنان والولايات المتحدة إلى صيغة إطار تاريخية، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الجنوبي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية، فقد استهدف قصف مدفعي متقطع وغار على حرج علي الطاهر ليلا، كما أغار طيران الحرب المعادي على 3 دفعات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات بيت يحون، كونين وبرعشيت في قضاء بنت جبال. في إطار الإصلاحات عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع سفراء وكبار دبلوماسي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا، وتم خلاله البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام غدا في تمام الساعة 3 بعد الظهر في السراي الكبير لبحث جدول أعمال حافل يتضمن متابعة البحث والمستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، خاصة تداعيات الاعتداءات في الجنوب وخطط إعادة الإعمار وإيواء النازحين، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على منح تراخيص نقل جوي في مطار الإقليعات وبنود إدارية ومالية واقتراحات قوانين وتعيينات مختلفة. في الإطار التشريعي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات والتي تهتم بحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر الغد، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: متابعة درس اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. في إطار المساعدات أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا إلى لبنان الساعة 12:00 ظهر اليوم في مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت. حياتيا وصل وزير الاتصالات شارل الحج إلى مدينة صيدا أولى محطات جولاته التفقدية على أن يليها النبطية وصور للاطلاع على واقع القطاع عن كثب في مراكز تابعة لهيئة أوجيرو، بالإضافة إلى مراكز خدمات شركتي تاتش وألفا. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين.

0: هكذا طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
1: أرحب بكم من جديد في خرق فاضح لمذكرة تفاهم إسلام أباد. شنت الولايات المتحدة فجر اليوم عدوانا على مناطق في جنوب إيران، وذلك بزريعة الرد على استهداف إيراني مزعوم لسفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم في بيان، نفذت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لإقرار خسائر فادحة عليها من جراء استهدافها ومهاجمتها سفنا تجارية في ممر مائي دولي. وأضافت تأتي هذه الضربات ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لرويترز أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيراني وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ سطح جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق المسيرات. في السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 7 انفجارات ناجمة عن إصابة مقذوفات للرصيف التجاري بالمدينة ورصيف الصيد. وسمع دوي الانفجارات أيضا في النطاقين الشرقي والغربي لمدينة بندر عباس وفقا للتلفزيون الإيراني، فيما أفادت وكالة إرنا الرسمية بإصابة رصيف الصيد في المدينة. أدانت دول خليجية وعربية بأشد العبارات استهداف 3 ناقلات للنفط والغاز في مضيق هرمز، والتي تضمنت الناقلة السعودية وناقلة الغاز القطرية. وصفت الرياض والدوحة هذا الاعتداء بأنه انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، مما دفع قطر لاستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على الحادث وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية أنها تأسف لاتهامات قطر بشأن حادثة مزعومة استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وغير مقبولة. بدوره، أكد مقار خاتم الأنبياء المركزي في إيران أننا سنرد بقوة على العدوان الإرهابي ولن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته، مشددا على أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران. وإلى إيران، حيث وصل نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مطار النجف عشية إقامة مراسم تشييع له في العراق قبل العودة إلى إيران لمواراته السارة غدا في مشهد. في الملف السوري، شهد قصر الشعب في دمشق مراسم إعلان نوايا وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات بين سوريا وفرنسا شملت مجالات التعاون الصحي وتعزيز العلاقات الثنائية. وأفادت وكالة سانا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي إضافة إلى إعلان إطار تعاون شامل بين البلدين، سله من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جنوي البارو بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات. في سياق منفصل، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي حلف شمال الأطلسي إلى زيادة مساعدته لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي خلال القمة التي يعقدها الناتو في تركيا اعتبارا من اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب فوق الجبال مع رؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 32 درجة فوق الجبال من 16 إلى 27، أما في الداخل من 15 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر مائج إجمالا، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

شرفا تقبيل يد المصطفى كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7601، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي متقطع وغارة على حرج علي الطاهر وطيران مسير فوق منطقة سور. البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 من تموز. الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة وجرى عرض لآخر المستجدات. جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد ظهر الغد. جلسة مشتركة للجان النيابية قبل ظهر الغد. الرئيس نواف سلام كلف متري وشاهين بمتابعة حادث حافلة المعتمرين اللبنانيين في درعا وأوضاع الجرحى. القوات الأمريكية قصفنا أكثر من 80 هدفا خلال هجومنا الأحداث على إيران. انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين. رئيس البرلمان الإيراني اتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم. الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار. مستشار الرئاسة السورية الاتفاقيات مع فرنسا شملت جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

يقول ربنا عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الواعظ الزاهد: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن المتفكر في مخلوقات الله المتدبر لآياته البينات يتوقف عند ذكر ملائكة الله مليا ليتفكر في عظمة الخالق عز وجل في خلقهم، فهم عالم عظيم جدا لا يحصي عددهم إلا الله تعالى القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الإيمان بالملائكة الكرام أمر ديني، فالمؤمن يؤمن بوجودهم ولو لم يرهم، إذ الآيات البينات والأحاديث الشريفة كثيرة تؤكد وجودهم، وهم مخلوقات كريمة على الله، أجسامه النورانية أي من نور، ليسوا كالبشر من طين، لا هم ذكور ولا إناث، وليسوا كالجن من نار، والله تعالى خلقهم لعبادته، فهم لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ينفذون ما يأمرهم به ربنا تعالى ولا يحيدون عن أمره قيد أنملة.

يسد ما بين المشرق والمغرب. وكما أوردنا سابقا فالملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا، إنما قد يتشكلون. ويقوي ذلك قول الله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وقيل إن تسمية جبريل بذلك لأن الغالب على جسمه الروحانية وكذلك سائر الملائكة، أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح، فإنه هو المتولي إنزال الوحي. وقد أيد الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام بروح القدس جبريل عليه السلام ما لم يؤيد قبله أحد من الأنبياء، لأنه هو الذي بشر مريم بولادته ونفخ هو، أي نفخ جبريل بأمر من الله روح عيسى في مريم، وكان يسير معه حيث سار، وكان معه حين صعد إلى السماء. وأيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه السلام في مواطن ومواضع كثيرة. وقد تكرر في القرآن الكريم تسمية سيدنا جبريل عليه السلام بروح القدس. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا عيسى عليه السلام: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ومعنى روح القدس روح الطهر. وقد يسمى جبريل عليه السلام بالروح كما ورد في سورة مريم في قول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمقصود هنا بالروح سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء متشكلا على غير هيئته الحقيقية بصورة رجل إلى السيدة مريم عليها السلام يبشرها بعيسى صلى الله عليه وسلم. ومعنى روحنا أنه مشرف عند الله، وليست هذه إضافة الجزئية. ولقد جعل الله تعالى الإيمان بالملائكة واجبا واحترامهم والأدب معهم من الأمور اللازمة على كل مسلم. وقد تجاوز اليهود لعنهم الله تعالى في طغيانهم حتى عادوا جبريل عليه السلام. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجمع أهل التفسير أن اليهود لعنهم الله قالوا: جبريل عدونا. وملخص العداوة أنهم قالوا: لأن جبريل يأتي بالهلاك والخسف والجدب، ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعناه لأنه يأتي بالخصب، ولأن جبريل دافع عن بخت نصر حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا، ولكونه يطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على سرنا. فرد الله تعالى عليهم بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فدلت الآية على أن الله تعالى عدو لمن عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ولا يدل ذلك على أن المراد فقط أن من جمع عداوة الجميع فالله تعالى عدوه، وإنما المعنى أن من عادى واحدا ممن ذكر فالله عدوه، إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع. وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض رسولا أو ملكا فقد كفر. اللهم ثبتنا على حب الأنبياء والملائكة، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes, Travel and Tourism.

الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sona non hoşeva. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها أي خلاص منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها رواه أبو داود
1: سنن هشيرة

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق طيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض ويحلق بكثافة فوق منطقة سور. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة المدعي العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، حيث عرض معه عمل النيابات العامة وشؤونا قضائية أخرى. قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمام الكارثة الأليمة التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في سوريا وما أسفرت عنه من وقوع عدد من القتلى والإصابات، كلفت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. وقال في تصريح أنني طلبت أيضا من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة على المستوى الميداني. زار النائب الدكتور طه ناجي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه بالوزارة، حيث جرى التداول في عدد من القضايا العامة إضافة إلى شؤون إنمائية وخدماتية تخص المواطن اللبناني، حيث جرى الاطلاع من الوزير الحجار على الإجراءات المزمع اتخاذها لتخفيض سعر دفاتر السوق وتخفيف الأعباء على المواطن، كما تم البحث في شؤون إدارية وإنمائية تخص مدينة طرابلس. ننتقل إلى إيران، وفي خرق فاضح لمذكرة تفاهم إسلام أباد شنت الولايات المتحدة فجر اليوم عدوانا على مناطق في جنوب إيران، وذلك بذريعة الرد على استهداف إيراني مزعوم لسفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان نفذت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لإقرار خسائر فادحة عليها من جراء استهدافها ومهاجمتها سفنا تجارية في ممر مائي دولي. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذكر بيان عن الحرس الثوري أوردته فرانس بريس في رد أولي على هذا العدوان نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيرات استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسة في البلدين، كما أسقطت مسيرة من طراز MQ-9. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها مريضة، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإيرانية وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج، كما ذكرت فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير على كل لسان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله مجزل الإحسان ومكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، ذي القوة المتين العظيم المنان. والصلاة والسلام على النبي المكي القرشي سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أولي الفضل والبيان. أما بعد، فنكمل في هذه الحلقة ترجمة شيخ المحدثين الإمام البخاري رضي الله عنه. فقد روى هذا الشيخ الجليل أنه رأى نفسه في المنام واقفا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيده شيء يذب به عن رسول الله. ولما سأل عن تأويل ذلك قال له بعض المعبرين: أنت تذب الكذب عن رسول الله. وقد أثنى علماء كثر على الإمام البخاري، إذ جاء في تهذيب الأسماء واللغات عن حاشد بن إسماعيل أنه قال: رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على سرير ومحمد بن إسماعيل معه، فأنكر عليه محمد شيئا، فرجع إسحاق إلى قول محمد، وقال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث، اكتبوا عن هذا الشاب، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفهمه. وجاء في البداية والنهاية عن ابن خزيمة أنه قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من البخاري. وقال محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم: يقبل عليكم رجل من أهل خراسان لم يخرج منها أحفظ، ولا قدم العراق أعلم منه، فقدم علينا محمد بن إسماعيل بعد أشهر. ومما قاله الإمام المجتهد أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مدحه وبيان مرتبته: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي، والحسين بن شجاع البلخي. وجاء في طبقات السبكي عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري أنه قال: سمعت وراق الإمام البخاري يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث، فقلت: لا أعرفه، فسروا بذلك وساروا إلى عمرو بن علي، فقالوا له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه. فقال عمرو: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وجاء أيضا في طبقات السبكي عن أحمد بن حمدون قوله: جاء مسلم ابن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله. وقال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن يسار: دخل اليوم سيد الفقهاء. وقد روي عن أبي سهل الشافعي أنه قال: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكلما ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، ما الحفاظ؟ قال:
يا بني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت من هم يا أبتي؟ قال محمد بن إسماعيل ذاك البخاري. ومما قاله إبراهيم الخواص في البخاري: رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث. أيها الأحبة، لقد كان البخاري من أفذاذ العلماء الذين تركوا وراءهم المؤلفات العظيمة النافعة، وكان رضي الله عنه من أقدر الناس على التأليف وأمهرهم، وقد كثرت مؤلفاته التي نذكر أشهرها: الجامع الصحيح، وهو المشهور بصحيح البخاري، الأدب المفرد، أسامي الصحابة، التاريخ، وهو كتاب جمع فيه الثقات والضعفاء من رواة الحديث، وهو ثلاثة كتب: كبير ووسط وصغير، التفسير الكبير، الجامع الكبير، خلق أفعال العباد، خير الكلام في القراءة خلف الإمام، كتاب الضعفاء والمتروكين، كتاب الفوائد، كتاب المبسوط في الحديث، المسند الكبير، كتاب الوحدان، وهو كتاب جمع فيه كل من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة. توفي الإمام البخاري رحمه الله يوم السبت ليلة عيد الفطر من سنة 56 و200 للهجرة، عن عمر يناهز 62 سنة إلا 13 يوما، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر بقرية خرتنك، وهي قرية من قرى سمرقند. وقد روى ابن عدي عن عبد القدوس بن الجبار السمرقندي أنه قال: جاء الإمام البخاري إلى خرتنك وكان له بها أقرباء ينزل عندهم، فسمعته ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى. نلتقي معكم المرة القادمة مع علم آخر من علماء المسلمين. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث من المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 15 و16 من الجاري على مستوى السفراء، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأفادت معلومات صحفية أن لبنان رفض نقل المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية روما، متمسكا بإبقاء المحادثات في واشنطن وفق ما أبلغ به الوفد اللبناني الجانب الأمريكي، وذلك بعدما تحدثت تقارير إسرائيلية عن عقد الجولة السادسة من المفاوضات يومي 15 و16 من الجاري في روما على مستوى السفراء. إلى ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب، حيث تم التركيز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث أيضا الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما هو مطلوبا من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. وأطلع رئيس الحكومة الرئيس عون على الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى تركيا، كما تداول معه في التحضيرات لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا في السراي الكبير. هذا وعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع سفير باكستان سلمان أطهر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تناول اللقاء التطورات الراهنة محليا وأقليميا ودور باكستان في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الجنوبي، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض ويحلق بكثافة فوق منطقة سور. في موقف المقاومة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلقي كلمة خلال التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية التي ستقام في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب بالتزامن مع تشييع الإمام علي الخامنئي مساء اليوم عند 9:00 مساءً. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند 3:00 من بعد ظهر الغد لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات والتي تهتم بحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة في 11:00 من قبل ظهر الغد، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: متابعة درس اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان لمناقشة قانون إصلاح المصارف. في سياق آخر، تتابع غرفة العمليات المركزية في السرايا الحكومية الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة المعتمرين اللبنانيين في منطقة درعا في الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة. وقد أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الاتصالات المطلوبة مع الجانب السوري لمتابعة أوضاع المصابين والإجراءات المتخذة. وبحسب المعلومات المتوافرة، كان على متن الحافلة 35 راكبا معظمهم من اللبنانيين، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم السائق الأردني، فيما بلغ عدد المصابين 17 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات درعا الوطنية. حياتيا، تفقد وزير الاتصالات شارل الحج أوجيرو ومركزي ألفا وتاتش في صيدا، وقال إن زيارتنا تأكيد لحاجة الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الأعمار، وقد وقعنا إنشاء نظام الفايبر أوبتيك في المدينة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. في خرق فاضح لمذكرة تفاهم إسلام أباد، شنت الولايات المتحدة فجر اليوم عدوانا على مناطق في جنوب إيران، وذلك بذريعة الرد على استهداف إيراني مزعوم لسفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، نفذت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لإقرار خسائر فادحة عليها من جراء استهدافها ومهاجمتها سفنا تجارية في الممر المائي الدولي. وأضافت تأتي هذه الضربات ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لرويترز أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية وأنظمة مراقبة ساحلية، صواريخ سطح جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق المسيرات. في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني فجر اليوم عن استهداف مراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية الواقعة في دولة البحرين. وأكد الجيش الإيراني أن هذا الهجوم العسكري يأتي ردا مباشرا على الخروقات المتكررة والصريحة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل، شدد الجيش الإيراني على أن جميع القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة تعد من الآن فصاعدا أهدافا لطائرات المسيرة التابعة لقواته، وذلك في إطار التعامل مع التحركات والانتهاكات الأمريكية. في الغضون، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن ضربات العدو استهدفت مقرين عسكريين في بوشهر ولم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية. ويأتي ذلك بعد تبادل هجمات بين إيران وأمريكا رغم مذكرة التفاهم. في المواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها مريضة، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإيرانية وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج كما ذكرت فرانس بريس. وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت، بالنسبة لي الأمر انتهى، مضيفا التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت. في سياق آخر، دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مشغلي شركات الطيران إلى عدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي الإيراني على كل الارتفاعات ومستويات الطيران بحسب سكاي نيوز. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة بحسب ما نقلت قنوات تلفزيونية تركية في بث مباشر، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلس الناتو. وتجمع قمة الحلف التي تختتم فعالياتها اليوم 36 رئيس دولة وحكومة، من بينهم عدد من ممثلي دول الخليج. وإلى إيران، حيث انطلقت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي اليوم في العراق، حيث بلأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف التي سينتقل منها النعش إلى مدينة كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته السرى في مشهد، بعد مراسم تشييع تستمر أسبوع. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدم اليوم على تنفيذ عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردا على هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية. تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 25، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عبد الكريم عيتاني بمستشفى الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A-positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 031 107. إذن المريض عبد الكريم عيتاني بمستشفى الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A-positive. للتواصل 70 031 107. لبوا وبارك الله بكم. يا الله
1: نداء المعرفة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلة كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679853

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام غدا في تمام الساعة 3 بعد الظهر في السرايا الكبير لبحث جدوى الأعمال حافل يتضمن متابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، خاصة تداعيات الاعتداءات في الجنوب وخطط إعادة الإعمار وإيواء النازحين. وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على منح تراخيص نقل جوي في مطار ليعات وبنودا إدارية ومالية واقتراحات قوانين وتعيينات مختلفة. عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا، وتم خلاله البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا إلى لبنان في مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت. ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 3% في التعاملات المبكرة اليوم، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعدما شن الجيش الأمريكي سلسلة من الهجمات على إيران، ما عزز المخاوف من تعثر الهدنة. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً و95 سنتاً أو 2.80% إلى 72 دولاراً و39 سنتاً للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي على عدة مناطق جنوبية وطيران مسير فوق بيروت والعديد من المناطق الجنوبية. البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 من تموز. رئاسة الجمهورية عون وسلام ركز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. عون أدان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، خرق صارخ لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاك لقواعد القانون الدولي. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي للبحث في جدول أعمال من 17 بندا. جلسة مشتركة للجان النيابية قبل ظهر الغد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران انتهى. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول الخطر الإيراني لا يزال قائما وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. وكالة سلامة الطيران الأوروبية على مشغلي الرحلات عدم تسييرها في المجالين الإيراني والعراقي. مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاشتباكات بين أمريكا وإيران تزيد تعقيد مفاوضات إنهاء الحرب. انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق. الرئيس التركي خلال قمة الناتو، موقف ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كييف تعلن استهداف 9 ناقلات نفط روسية تابعة لأسطول الظل في بحر أزوف. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع استقرار في الحرارة ساحلاً وارتفاعها جبلاً وداخلاً. في الختام شكراً وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن الإيمان أساسه معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرفون خالقهم، يظنون أن الله جسم مستقر على العرش. هؤلاء ما عرفوا الله. لو صلوا وصاموا وظنوا بأنفسهم أنهم مؤمنون، وذلك لأن الجسم لا يخلق الجسم، والجسم لا بد له من مكان وجهة يحل فيها، هذا شأن المخلوق. الملائكة والإنس والجن كل متحيزون في جهة ومكان، الجهات الست وهذا الفراغ كل مخلوق، ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله، والعرش ما كان موجودا، والسماوات التي تحته، والأرض كل ما كان موجودا، إنما وجد بعد أن أخرجه الله من العدم إلى الوجود. أما الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل المكان والفراغ، والعرش والسماوات كان موجودا بلا بداية. كل شيء يجوز أن يقال متى وجد إلا الله. الله تعالى لا يقال متى وجد، لأن وجوده ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. والجسم إن كان كثيفا كالإنسان والشمس والقمر والنجوم والعرش والأرض، وإن كان لطيفا كالنور والظلام والريح والروح، حادث بعد عدم، متحيز في جهة ومكان. بعض الأجسام في الفراغ، وبعض الأجسام تكون معتمدة على شيء تحتها. ملائكة السماوات السبع يسكنون السماوات، وملائكة العرش الحافون من حوله يطوفون بالعرش كما يطوف المؤمنون بالكعبة. فالعرش كعبة الملائكة، الذين حوله هم أكثر الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله. والله تبارك وتعالى بقدرته ممسك العرش بدون مماسة، فلا يهوي إلى أسفل، ولولا ذلك لهوى العرش ولم يثبت ثانية. الذي يعتقد أن خالق العالم جسم ساكن العرش عقله سخيف، كيف يكون الجسم خالقا للجسم؟ هذه الشمس مع كبرها وحسن منظرها وكثرة منافعها لا يجوز في العقل أن تكون إلها خالقا للعالم، وهي جسم مشاهد محقق الوجود، ومنفعتها مشاهدة محققة الوجود، لا تستحق أن تكون إلها. فكيف ذلك الجسم الذي يزعمون هؤلاء السخفاء العقول أنه فوق العرش قاعد عليه؟ ذلك الجسم ما شاهده أحد ولا شوهدت له منفعة. إذا كانت هذه الشمس لا تستحق أن تكون إلها، فكيف ذلك الجسم؟ كيف يستحق؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون في القرآن هذه الآية: ليس كمثله شيء، ومع هذا يعتقدون والعياذ بالله أن الله جسم ملأ العرش قاعد عليه. إن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في هذه الآية: ليس كمثله شيء، موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا، ولا هو كحبة خردل أو أصغر منها، ولا هو بين هذا وهذا. الحجم يحتاج إلى من أوجده على ذلك الحجم، الشمس تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحجم دون غيره، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمها فوق هذا، وأن يكون دون هذا، وأن يكون لونها غير هذا. فوجودها على هذا الحجم وعلى هذا الشكل وعلى هذا اللون والصفة ليس من نفسها، ليس هي خلقت نفسها على هذا الحجم والشكل والصفة، بل هي بحاجة إلى خالق جعلها على هذا الشكل والحجم والصفة، وذلك الخالق لا يكون له حجم. لو كان الله حجماً لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحجم، كما احتاجت الشمس إلى من جعلها على حجمها المخصوص. فمعرفة الله تكون باعتقاد أنه منزه عن الحجم والشكل، موجود ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، ولا هو متحرك ولا هو ساكن. العقل لا يتصور ذلك، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهذا، كما تقتضي هذه الآية ليس كمثله شيء. هكذا تكون معرفة الله، وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم من الخلفاء والسلاطين. السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذه عقيدته: الله موجود بلا مكان بلا جهة.

معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال ابن عباس: بأيد أي بقدرة، وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد، على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي على عدة مناطق جنوبية وطيران مسير فوق بيروت والعديد من المناطق الجنوبية. البيت الأبيض وجه دعوة لرئيس لبنان لزيارة الولايات المتحدة في 21 من تموز. رئاسة الجمهورية عون وسلام ركز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. عون أدان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، خرق صارخ لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاك لقواعد القانون الدولي. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي للبحث في جدوى الأعمال من 17 بندا. جلسة مشتركة للجان النيابية قبل ظهر الغد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران انتهى. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول الخطر الإيراني لا يزال قائما وطهران لا تزال قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي. وكالة سلامة الطيران الأوروبية على مشغلي الرحلات عدم تسييرها في المجالين الإيراني والعراقي. مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاشتباكات بين أمريكا وإيران تزيد تعقيد مفاوضات إنهاء الحرب. انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق. الرئيس التركي خلال قمة الناتو، موقف ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كييف تعلن استهداف 9 ناقلات نفط روسية تابعة لأسطول الظل في بحر أزوف. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع استقرار في الحرارة ساحلاً وارتفاعها جبلاً وداخلاً. في الختام شكراً وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

يا رسول الله نحبك، نحب من تحب، نحب من يحبك. يا رسول الله نحب هواك، ونسعد برؤياك، ونشتاق لقياك، ويبهجنا سناك. يا رسول الله نطيب بمدحك، ونسعد بذكرك، ونهنأ باسمك، ونفتخر بسيرتك.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالي مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي الأمان.
2: رجعنا. إخوة الإيمان، سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من نجاه، فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. في شرح واف لهذا الحديث الشريف، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: من نجات يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا الحديث الصحيح رواه الترمذي في جامعه وصححه، وفيه فوائد جسيمة. الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الحث على حفظ اللسان، فإن أكثر معاصي الإنسان منه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ولا سيما عند الغضب والخصومة مع الناس، فإن الغضب يدعو صاحبه إلى إنكار الحقائق وجحدها، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هكذا الحقيقة، قلة الكلام فيها السلامة، وهي الشيء

0: في حديث عقبة بن عامر وليسعك بيتك، فهي أمر بأن يقنع الإنسان بما رزقه الله ولا يلتفت إلى ما في يد غيره، فإن الذي يقنع بما رزقه الله جدير بأن يكون شاكرا لله، فلذلك ينبغي ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الرزق والمال، بل ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله، وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء والأولياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم أحيانا أن يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده، أي كان لا يأكل إداما غير الخل إذا لم يوجد في البيت إدام غيره، يكتفي به وحده، يأكل الخبز بالخل من غير أن يكون هناك دسم لا لحم ولا غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك، فهو البكاء من خشية الله، البكاء ندما على المعصية، هذا البكاء يحبه الله. وابكي على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه وأن يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب، ينظر في نفسه بعد كل برهة ماذا عمل من الذنوب حتى يحدث لها توبة قبل فوات الأوان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أنزل على إبراهيم 10 صحائف فيها أمثال وعبر، أي مواعظ، ومما جاء فيها أنه على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. الأمر الأول الذي ذكر هو مناجاة الله، والمناجاة تكون إما بالذكر وإما بالصلاة، وفي ذلك طمأنينة للقلب وراحة للنفس وإعانة على قوة التوكل على الله. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل أن يجعل هذه الأمور 4 منه على ذكر، ليديم التفكر فيها والتدبر، ليؤديه ذلك إلى الامتثال. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه ماذا عملت اليوم من الواجبات، وماذا حصل مني من المعاصي، ليتدارك نفسه بأوانه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا استدركه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة منها قبل الفوات. والأمر الثالث أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان والازدياد في محبة الله وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع أنه لا بد للإنسان من ساعة يأكل فيها ويشرب، ثم هذه 4 قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها. بعض الأولياء هكذا حالهم، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في شرح واف لحديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأاء في الحرب، هكذا كونوا.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله يا مولانا. لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذا الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذا لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تنزيه الله تعالى: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. المعنى أن الإنسان إذا عرف الله بأنه موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا كيفية، واقتصر على هذا ولم يبحث عن ذات الله تعالى للوصول إلى حقيقة الله، فهذا إيمان وصواب، الذي يكتفي بأن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يتصور في حقه تعالى مكانا ولا هيئة ولا كيفية، بل اكتفى بأن يعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيفية ولا مكان، اقتصر على هذا وقنع ورضي بذلك، هذا يقال له عرف الله. أما الذي لا يكتفي بذلك، يريد أن يعرف حقيقة الله، فيتصوره كإنسان أو ككتلة نورانية أو نحو ذلك، أو يتصوره جسماً قاعداً على العرش، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. يجب عليه فوراً أن يتشهد مع اعتقاد أن الله لا يشبه شيئاً من خلقه ليدخل في الإسلام، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق

0: باربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-66.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333192. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
4: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كشف دبلوماسي مطلع لصحيفة الجمهورية أن ثمة قناعة متزايدة لدى الأوساط الدولية الداعمة للبنان بأن المسار الدبلوماسي المباشر بين لبنان والجانب الإسرائيلي بات يشكل الفرصة الأكثر جدية لوقف الحرب ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، بالتوازي مع تثبيت مرجعية الدولة اللبنانية وإعادة بسط سلطتها على كامل أراضيها، تمهيدا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم. وأشار الدبلوماسي إلى أن الإطار الذي أعلن عنه في واشنطن ينظر إليه على أنه خطوة تأسيسية يمكن البناء عليها، شرط أن يقترن بضمانات دولية واضحة وآليات تنفيذ محددة وجدول زمني ملزم، لأن نجاحه لن يقاس بالإعلانات السياسية بل بقدرته على إحداث تغيير ميداني فعلي يوقف الحرب بصورة نهائية ويكرس الاستقرار. وأضاف أن المجتمع الدولي يعتبر الدولة اللبنانية المرجعية الوحيدة المخولة التفاوض باسم لبنان، وأن أي مسار تفاوضي ينبغي أن يعزز سيادة الدولة ويعيد القرار الوطني إلى مؤسساتها الدستورية، بما يساهم في فصل الساحة اللبنانية عن التجاذبات الأقليمية التي دفعت البلاد إلى صراعات دفعت ثمنها على المستويين الإنساني والاقتصادي. وشدد الدبلوماسي على أن الدور الأمريكي والعربي لا ينبغي أن يقتصر على رعاية الإطار التفاوضي، بل ينبغي أن يتحول إلى ضمانة فعلية لتنفيذه من خلال ممارسة الضغوط المطلوبة على مختلف الأطراف لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة بما يخدم المصلحة اللبنانية.
3: جولة الصحافة.
4: كتبت صحيفة الديار في وقت يترقب فيه اللبنانيون ما ستؤول إليه التطورات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار ومناطقه التجريبية مع استمرار شد الحبال بين تل أبيب ولبنان، تتجه الأنظار إلى الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت ستساعد في وضع قطار اتفاق الإطار على السكة من خلال الإفراج عن المناطق النموذجية، عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن في 21 من الجاري وبعده رئيس الحكومة الإسرائيلية. كل ذلك وسط التوقعات بارتفاع وتيرة الخطاب العالي النبرة داخليا مع استمرار إعادة تموضع بعض القوى السياسية تزامنا مع حضور لبنان اللافت على طاولة المؤتمرات والزيارات الدولية والإقليمية.
3: جولة الصحافة.
4: أشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إلى أن سفننا الحربية لا تزال بحالة تأهب لإعادة إقرار الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
5: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص. فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: شو صعب التكبر؟ مرض نفسي، الله يعفو عنا.
1: إذا تعبش بواحد بيصير وضعه يرثى له.
0: والتكبر إن كان من الفقير ولا من الغني حرام، وإن كان على الصغير ولا على اللي بعمره ولا اللي على الكبير.
1: خصلة ممقوتة ومرذولة ومستقبحة،
0: بدها كسر نفس وتواضع. ما في مجال تهذيب للطباع وتوجيه. سواء تكبر المتكبر بالنظرة اللي فيها الاستحقار أو بالفعل والحركة.
1: وأصعب شيء التكبر عن قبول الحق والنصيحة يلي بمحلها من مين ما كانت تكون.
0: يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف.
2: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
9: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
11: سماك كومباني،
12: شركة السماك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: لماذا اختيرت روما لاستضافة الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وتل أبيب يومي 15 و16 من تموز الجاري؟ ولماذا تعقد هذه الجولة على مستوى السفراء في هذه المرحلة تحديداً؟ سؤالان يعكسان طبيعة التحول الذي دخلته المفاوضات بعدما انتقلت من البحث في مبادئ اتفاق الإطار إلى اختبار القدرة على تطبيق بنوده ل14 وسط استمرار الخلاف حول ترتيب الالتزامات وآليات التنفيذ. وتشير مصادر دبلوماسية وسياسية مطلعة إلى أن اختيار روما يرتبط بطبيعة المرحلة المقبلة، إذ لم تعد الأولوية لصياغة تفاهمات سياسية جديدة بل للبحث في آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه، كما أنها جغرافيا أقرب إلى كل من لبنان والجانب الإسرائيلي وليس إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يفسر الاتجاه إلى تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى متابعة الملفات التفصيلية من ترتيبات الانسحاب وآليات المراقبة والتحقق إلى النقاط الحدودية العالقة والمسائل الأمنية المرتبطة بالاستقرار على الحدود الجنوبية. كما أن انعقاد الجولة على مستوى السفراء بحسب المصادر يعكس انتقال المفاوضات إلى مستوى أكثر ارتباطاً بالمتابعة اليومية وإدارة التفاصيل، بعيداً عن الطابع السياسي الرفيع الذي طبع المراحل الأولى، خصوصاً أن الملفات المطروحة باتت تحتاج إلى تفاوض تقني وآليات تنفيذ أكثر من حاجتها إلى إعلان مبادئ جديدة. وفي المقابل لا يشير اختيار روما إلى تراجع الدور الأمريكي، إذ تبقى واشنطن الراعي الأساسي للمسار على ما تؤكد المصادر، فيما يمكن قراءة الحضور الأوروبي المتزايد باعتباره دعماً لمرحلة التنفيذ لا بديلاً عن الوساطة الأمريكية. وتبقى العقدة الأساسية في الخلاف بين المقاربتين اللبنانية والإسرائيلية حيال ترتيب التنفيذ، فلبنان على ما تؤكد المصادر نفسها يتمسك بأن يبدأ المسار بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المواقع والبلدات، أما الحكومة الإسرائيلية كما يقال فتربط الانسحاب بضمانات أمنية تمنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. وقد توسع هذا الموقف ليشمل ربط أي تقدم في ملف الانسحاب بإحراز تقدم في معالجة ملف سلاح الحزب. وترى المصادر أن هذا التباين لا يتعلق فقط بتوقيت الخطوات بل يعكس اختلافاً في تفسير اتفاق الإطار نفسه، فلبنان يعتبر أن الانسحاب التزام قائم لا ينبغي ربطه بشروط إضافية أو بملفات داخلية، فيما ترى تل أبيب أن تنفيذ التزاماتها مرتبط بتغيير الواقع الأمني على الأرض. ومن هنا يأتي دور اللجان المتخصصة التي ستعمل على حل كل ملف على حدة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث. أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: أنا لا أتسوق إلا من الأسواق الكبيرة، ففيها أجد كل الاختيارات وأنتقي ما أشاء.
1: وأنا مثلك أحب مراكز التسوق الكبيرة وأقضي فيها نهاري، آكل وأشرب وأتصفح المجلات.
0: حل الليل وبعد لم أنتهي.
1: غدا نأتي. غدا
0: غدا غدا.
2: يا ضيعان العمر الذي يذهب هكذا من غير صلاة لله ومن غير إنفاق في مجالات البر والخير. يا ضيعان العمر.
3: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

0: تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: شو يا شباب، شو بدنا نعمل اليوم؟
2: عم فكر نتلفن لسامر وعامر ونطلع نتحديهم باسكت.
3: لا لا لا، بلا باسكت بلا تحدي. هلا مننزل عند ابو سمير نلعب كمبيوتر ومنضيع وقتنا.
2: لا شو كمبيوتر، ما بدي،
3: ما لي خلق على الباسكت.
1: لا هيدي ولا هيديك، قوم نطلع على الجامع نصلي جماعه، قرب وقت الصلاه. مثل ما بتعرفوا يا شباب، صلاه الجماعه فيها ثواب كبير، وبعد ما نخلص لحقنا الكمبيوتر والباسكت.
2: بس يا بسام.
1: لا بس ولا شيء، حروني.
4: يا الله
5: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع برغور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
6: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
9: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334. روحي بطيبة تلاقي الأمر.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652. اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
1: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
6: شركة السماك.

0: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes Travel and Tourism.
3: مطابع حول العالم. طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوة الإيمان، إن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، وهي أنهم راضون عن الله، أي لا يتسخطون عليه ولا يتضجرون من قضائه، وإن كانت المصائب تقلقهم وتحزنهم وتؤذيهم في أجسادهم، لكن قلوبهم راضية عن الله عز وجل. هؤلاء بشرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم تنالهم صلوات من الله، أي تنالهم الرحمات الخاصة المقرونة بالتعظيم التي تكون للمسلمين الذين قالوا إنا لله، أي عرفوا واعتقدوا وجزموا بأنهم ملك لله تعالى، له أن يفعل بهم ما يشاء، وإنا إليه راجعون، أي أن مآلهم إلى الجزاء إلى الله تبارك وتعالى الذي يجازي الذين اتقوا وصبروا بالحسنى. والصبر إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: أحدها الصبر على أداء الفرائض، لأن الطاعات تصادف أحيانا وقت البرد، فمن صبر في ذلك الوقت وأدى الفرض كما أمر الله فهو من الصابرين. كذلك من صبر على العطش والجوع في رمضان فحافظ على الصيام، هذا نوع من الصبر. والنوع الثاني هو الصبر عما حرم الله، أي كف النفس عما حرم الله، فمن ابتعد عن المعاصي امتثالا لأمر الله عز وجل فإن الله يجزل له الثواب ويعظم له الأجر. وكثير من الناس خصوصا في أيام الصيف، أيام الحر، يفعلون المنكرات بذريعة أنهم يرفهون أجسامهم، فتراهم يكشفون عوراتهم أمام الناس والعياذ بالله، وآخرون يقعون في معصية النظر المحرم. ناهيكم عن الذين يرتادون أماكن الفسق والمجون، هؤلاء لا يفكرون في الآخرة كما ينبغي. هذا الجسم مهما رفه ومهما خدم بعد موته بثلاثة أيام ينتفخ ويخرج منه القيح، رائحته لا تطاق، تكون أشد من رائحة الغائط نتنا. مهما خدم هذا الجسم هذه نهايته، إلا الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. فهل يستحق هذا الجسم أن يعصى الإله لأجله؟ لا والله، فإنه لا خير في لذة محرمة فانية تعقبها نار عظيمة حامية. والنوع الثالث إخوة الإيمان الصبر على المصائب والبلايا والشدائد، وهو مطلوب لا سيما عند مفاجأة المصيبة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، فقال: اتق الله واصبري، ولم تكن هذه المرأة تعلم من يحدثها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. فبعض الجاهلين إذا مات لهم قريب أو حصل لهم مكروه لا يصبرون، ينفتنون، يعترضون على الله فيكفرون والعياذ بالله. وصنف من الخلق يقعون في المعصية بتركهم الصبر على الشدائد، لو أنهم صبروا لكان خيرا لهم بدل كفرهم وعصيانهم، لأن الذي يصبر على ما أصابه من البلاء فصبره هذا يفيده رفع درجات أو تكفير سيئات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. ومن جملة الصبر على المصيبة الصبر على إيذاء الناس، والصبر على الأمراض والأوجاع، والصبر على الفقر. فالذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر بل يصبر فله ثواب عظيم، أو كان في سعة وغنى ثم افتقر فصبر له أجر كبير أيضا. نعم إخوة الإيمان، إن من الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون فيقولون والعياذ بالله: كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة نزل علينا البلاء. يغرهم الشيطان فيعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه من الفساد والانغماس في المعاصي. أما من عرف دين الله كما يجب لا تزيده كثرة المصائب والشدائد عليه إلا صبرا والتزاما بالعبادة، بل يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والرخاء. وهؤلاء هم الأولياء، حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين. معناه: ورود المصائب عيد لطلاب الآخرة المقبلين عليها، يعتبرونه عيدا فيزيدون في طاعة الله بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. فمن أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه ويعينه على الصبر وتحمل البلاء. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول، ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في شرح واف لهذا الحديث الشريف، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: من نجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث الصحيح رواه الترمذي في جامعه وصححه، وفيه فوائد جسيمة. الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الحث على حفظ اللسان، فإن أكثر معاصي الإنسان منه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ولا سيما عند الغضب والخصومة مع الناس، فإن الغضب يدعو صاحبه إلى إنكار الحقائق وجحدها، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هكذا الحقيقة، قلة الكلام فيها السلامة، وهي الشيء الذي يمدح عليه الإنسان. ليس كثرة الكلام يمدح عليه الإنسان، وإن كان كثير من الجاهلين يعيبون قلة الكلام. إذا رأوا إنسانا قليل الكلام يحملونه على الغباوة، يقولون: هذا غبي لا يعرف أن يتكلم، لو كان ذكيا فهيما كان تكلم، كان أكثر من الكلام. لكن أهل الفهم أهل الحكمة ينظرون إلى قلة الكلام، فمن وجدوه قليل الكلام كان عندهم محل حسن ظن. وأما الجملة التالية المذكورة في حديث عقبة بن عامر وليسعك بيتك، فهي أمر بأن يقنع الإنسان بما رزقه الله ولا يلتفت إلى ما في يد غيره، فإن الذي يقنع بما رزقه الله جدير بأن يكون شاكرا لله. فلذلك ينبغي ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الرزق والمال، بل ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله. وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء والأولياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم أحيانا أن يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده، أي كان لا يأكل إداما غير الخل إذا لم يوجد في البيت إدام غيره، يكتفي به وحده، يأكل الخبز بالخل من غير أن يكون هناك دسم لا لحم ولا غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك، فهو البكاء من خشية الله، البكاء ندما على المعصية، هذا البكاء يحبه الله. وابكي على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه وأن يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب، ينظر في نفسه بعد كل برهة ماذا عمل من الذنوب حتى يحدث لها توبة قبل فوات الأوان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أنزل على إبراهيم 10 صحائف فيها أمثال وعبر، أي مواعظ، ومما جاء فيها أنه على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. الأمر الأول الذي ذكر هو مناجاة الله، والمناجاة تكون إما بالذكر وإما بالصلاة، وفي ذلك طمأنينة للقلب وراحة للنفس وإعانة على قوة التوكل على الله. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل أن يجعل هذه الأمور 4 منه على ذكر، ليديم التفكر فيها والتدبر، ليؤديه ذلك إلى الامتثال. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه: ماذا عملت اليوم من الواجبات؟ وماذا حصل مني من المعاصي؟ ليتدارك نفسه بأوانه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا استدركه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة منها قبل الفوات. والأمر الثالث أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان والازدياد في محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع أنه لا بد للإنسان من ساعة يأكل فيها ويشرب، ثم هذه 4 قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها. بعض الأولياء هكذا حالهم، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في شرح واف لحديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر.

قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا. ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي رحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن كنتوا ببيوتكم أو بأشغالكم، وإذا كنتوا بالعجقة على الآن ينخلي عندكم أمل، نحن معكم ببسمة أمل.

0: معكم ميان دمشقية من وراء الميكروفون. استثنائياً اليوم بدي وجه تحية لزميلتنا رولا، إن شاء الله بتكون معكم الأسبوع المقبل. ضيفتنا اليوم الأستاذة ربا الحبال، teaching students with special needs، ماجستير في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. ربا مدرسة في جامعة الملك سعود. ما بدي كتير طول المقدمة، بس حقول بعد شغلة واحدة، إنه نحنا اخترنا عنوان الحلقة يلي هو ذكي ولكنه رسب، لماذا؟ تمهيدا لموضوعنا عن وجود صعوبات تعلمية بيواجهها الولد أو التلميذ على الرغم من ذكائه. فقد بيستغرب البعض أنه كيف ذكي ورسب. فبدي بلش معك ربا بتعريف الصعوبات التعلمية. شو يعني صعوبات تعلمية؟
1: أول شيء الصعوبات التعلمية هي اضطراب بالجهاز العصبي المركزي بالجسم. بصيب ثلاث عمليات أساسية للتعلم يلي هي الإدراك، الانتباه، والذاكرة. ما قلنا بصيب الذكاء عند الطفل، بصيب الإدراك، الانتباه، الذاكرة. طالما هيدولي وحدة منهم اتعرقلت، فتتعرقل العملية التربوية، قدرته على التعلم تتعرقل، فبصير غير قادر على فهم مثلا اللغة المكتوبة، أو أحيانا غير قادر على قراءة الأشياء المكتوبة، غير قادر على عمل حسابات بسيطة بالنسبة لعمره. ومع هذا منعده ذكي. ليش؟ لأنه الذكاء منفصل عن صعوبات التعلمية. ليكون الطفل عنده صعوبة تعلمية بده يكون الذكاء يا أما أفرج على المعدل يا أما أعلى من المعدل. فممكن تسأليني يعني هل ممكن يكون في عندي طفل متفوق عنده ذكاء؟ ممكن. نعم ممكن. فإذا هي العملية كشف هيدي الصعوبات التعلمية بتبلش من موضوع الذكاء. عندي طالب، عندي تلميذ ذكي ولكنه غير قادر أن يفرق بين النون والباء. فأنا هون بجي بحط علامات استفهام وبجمع، ما دغري بحكم عليه أنه عنده صعوبة تعلمية، لعله بعد شهرين ثلاثة يتعلمها، فبيكون تأخر عن زملائه ولكن ما عنده صعوبة تعلمية.
0: بالنسبة لكن هلأ شوي عرفنا عن ما معنى الصعوبات التعلمية. يلي كانت أسألك، نحن عم نحكي عن أي أعمار؟ يعني فينا نبلش نحن من أي عمر نقول أنه مثلا هذا الولد عنده صعوبات تعلمية؟
1: نعم. هلأ كثير من الأهل بيفكروا أنه الصعوبة التعلمية بتبلش لما بفوت الطفل على المدرسة. خليني خبرك أنه لا، ممكن تبلش العلامات قبل هيك بكتير. الأم خاصة الأم يلي عندها الولد التاني، عم تحكي عن تاني ولد، بتبلش بتقول طيب بتأخر بالحكي
0: لأنه بتكون عم تقارنه باللي
1: صح
0: قبل.
1: صح. واتس اوكي بهيدا الحالة ماشي الحال. فيها هي تشوف ليش هو تأخر بالمشي عن خيه أو أخته، تأخر بالكلام، عضلاته بتكون أرق من اخواته او من الاولاد اللي بعمرهم. فممكن تبلش علامات صعوبة التعلم تشوفها الام او تشوفها الاب او تشوفها المعلمة حتى بالجاردري. ما بيقعد مظبوط.
0: نحن عم نحكي تقريبا باعمار سنتين ونص.
1: صح. بيكون الولد صغير، بتلاحظ عليه الأم أنه مكفشل، هيدا الولد مكركب، بتعطيه شغلة من هون بيوقع من هون. هيدا قد يكون العمل اللي عم تعطيه الأم حقيقة صعب، والولاد يلي من عمره ما بيقدروا يعملوا. أما إذا كان شغلة سهلة وعادة الولاد من عمره بيقدروا يعملوها، فبتصير الأم بس هلأ هي بمرحلة عم بتجمع ملاحظات، عم بتجمع إشارات لحتى بعدين تحللها وتشوف وين بدها تتوجه.
0: طب ربا، شو هي الأسباب يلي بتأدي لأنه يكون في صعوبات تعلمية؟
1: نعم. هلأ هون بدنا ننتبه أنه الأسباب هي كتيرة، ولكن السبب يعني ما في شيء محدد، ولكن يقال أنه طالما هو خلل بالجهاز العصبي المركزي، فنحن عم نحكي عن عضوين مهمين هو الدماغ والحبل الشوكي، نخاع الشوكي. فإذا هون في اضطراب بعمل هدول بعمل الجسم.
0: نحن مجرد ما نذكر أنه النخاع الشوكي عم نخوف، يعني كأنه بدنا نخبر المستمعين أنه مش يخافوا، منه شيء هالقد مرعب.
1: لا لأنه هيدا تبسيطا لإله عندي أنا خلل بعمل الجسم أثر على العملية الأكاديمية، أثر على تعلم الولد، على استجابته للمعلومات يلي هي حوله. هيدي شغلة. اثنين، في بعض المشاكل بتصيب الأم أثناء الحمل وأثناء الولادة كمان بتأثر على موضوع صعوبات التعلمية. خليني أعطي هيك مثل من تجربة كتير قريبة مني. مشاكل الغدة الدرقية اللي هي بتكون غير مسيطرة عليها بالهرمون البديل للغدة، عم نحكي عن الثايرويد، عم نحكي عن مشاكل الغدة الدرقية. إذا كانت هيدي المشكلة غير مسيطر عليها، فبيقولوا في دراسات بتقول في احتمال الولد يكون عنده مشكلة، صعوبة تعلمية. نقص الأكسجين للبيبي عند الولادة كمان ممكن يؤدي لصعوبة تعلمية. برجع بقلك هي بس معلومات الأم عم تتعلمها لحتى تراقب، لحتى ترجع لأصل المشكلة. فإذا عند الولادة ممكن يصير في مشاكل خلال الحمل، ممكن الأم تتناول أدوية كمان بتأثر، بتكون على النمو السليم للدماغ.
0: طيب يعني مثلا بهيك حالة، لو بتهيك مثل بيقولوا شوي استطرد، الأم شو فيها تعمل حتى ما حدا يقول بسببك أو من وراك اللي هيك صار؟ هي شو فيها تعمل؟
1: شوفي، خليني أحكي على هيدي النقطة بالنسبة للأم شو فيها تعمل. خليني أحكي إذا ظهرت حقيقة صعوبة تعلمية، خليني أعطي نصيحة للأم. بس هلأ كبس جواب كتير سريع على سؤالك، الوعي أهم شيء. الوعي، الوعي، الأم تقدر تنتبه أنه أنا صار معي كذا كذا كذا، تجمع العلامات، تجمع الأسباب وتروح فيهم لعند الشخص المناسب. بس هلأ كجواب مختصر، الوعي من دون التوتر. التوتر ما بيحل مشكلة ولا بيخلي الولد يتعلم، الوعي هو اللي بيحل المشكلة.
0: كان بدي أسألك يا هل نحن دغري أول ما نلاقي هيك مثل فيو ساينز، بعض الإشارات اللي هلأ ذكرت بعض منها، دغري دايركتلي منقول خلص في هون صعوبة تعلمية، ولا كيف نتعامل مع الموضوع؟
1: لا لا، خليني أقولك أنه في بعض الإشارات قد تكون حادة، قد تكون متكررة، وقد تكون لازمته للطفل لفترة طويلة، يعني عم نحكي عن 6 أشهر. فإذا كانت هيدي الإشارات حادة متكررة ولازمة الطفل لفترة طويلة، فهيدا الطفل هون بدي انتبه. بس بقلك بدي انتبه، كنت عم بتقلي لي دغري بركض للتشخيص كمان؟ لا،
0: لانه هلا اذا بتلاحظي يعني طبعا انت ادرى بهذا الدومين، كتير منلاقي امرار يمكن كمان عم بيكون في مبالغه بتشخيص الولاد ببعض هالصعوبات، ان كان مثلا ADHD، نقص في التركيز وفرط الحركه. امرار منحس انه في شويه مبالغه بهذا الامر، يعني كل ولد تحرك شوي زياده بيقولوا ايه ما هو عنده فرط حركه.
1: صحيح. اول شيء الاوفر دايجنوزز، هي اللي هي المبالغه بالتشخيص، هي مشكله حقيقيه وحاكي عنها الدراسات. انا اللي بدي انصحه انه لا تفريط ولا افراط، يعني ولا حدا يتشد بهذا الموضوع، ولا أن تتركي العلامات ظاهرة وواضحة وأنت متجاهلتيها. فلا أفراط ولا تفريط، أهم شيء الاعتدال والوعي بالموضوع. يعني أنا مثلا إذا عندي طفل بلش صار بالرابع ابتدائي وبعده عم بغلبة بين النون وبين الباء، طب بتركه؟ لا، بدي ارفع هذا الأمر.
0: تقريبا قد بيكون عمره بالرابع ابتدائي؟ بس لنكون شوي أوضح.
1: تقريبا 10 سنين أو 9 سنين. فهيدي علامة واضحة أنه هيدا الولد عم يطلب مساعدة. طيب لما عم بغلبت بين الباء والنون وهو بالرابع ابتدائي، هل دغري بركض أنه هو الولد عنده صعوبة تعلمية كمان؟ لا. بدي أول شي شوف هل الولد
0: يمكن امتى بلش شو بقوله يكون اون كونتاكت، يعني بعلاقه مع هيدي اللغه، يمكن لغه جديده بلش يتعلمها هلا.
1: 100% ممكن هيدا الولد هو السنه الماضيه كان لنقول ببلد ما بيعلموا فيه لغه عربيه، هالسنه انضم لمدرسه بتعلم لغه عربيه. فيكون المشكل انه هو منه ما تعرض لهيدي اللغه، يكون المشكل خاصه بالاكسبوجر، تعرض للغه. هيدي شغله. ممكن تكون المشكله كمان مش صعوبة تعلمية، ممكن المشكلة تكون مشكلة بالسمع ولكن بعضهم لهلا ما كشفوها وتاركينه. فمش مجرد شفت أنا علامات بدي أركض نحو التشخيص. وكمان ما بشوف علامات حادة وبتجاهلها بالوسط.
0: نعم.
1: أنا عندي طفل صار متأخر عن أقرانه، صار متأخر عن زملائه سنتين، أنا بدي أرفع العلم الأحمر.
0: أوكي.
1: أنا صار في عندي أنا صار في عندي هلأ إشارات واضحة وبدي أنا أسعى شوف شو بعمل.
0: طب شو هي أول خطوة بالتشخيص؟
1: أنا بالنسبة لألي أول خطوة بالتشخيص قبل ما تاخد الأم الطفل للتشخيص اللي هو بيعمله شخص مختص بهذا المجال، بدها تجتمع مع المعلمات. مش معلمة وحدة، مش معلمة يلي هو الطفل عم بيعاني بمادتها.
0: هو بيكون يعني الصعوبات بتكون بلغة واحدة ولا يعني قد نشوفها بهلأ قد ممكن، بس انه بالعادة بتكون بكذا لغة بكذا مادة ولا بمادة واحدة مثلا؟
1: أوكي. هو يمكن هون انا فاتني بس كمان اتوسع بموضوع بيساعدنا نشرح هيدي النقطة.
0: نعم.
1: الصعوبات التعلمية انواع واشكال وحدية الانواع الاساسية هن اللي حابة انا احكي عنهم اليوم، هن اربعة.
0: أوكي.
1: هي الدسلكسيا يلي هي تعثر بالقراءة، الدسكالكوليا يلي هو التعثر بالرياضيات، ديسكرافيا تعثر بالكتابة، وعندي الضعف بسموه speech and language disorder يعني ضعف التواصل والنطق. بيكون عنده مشكلة باللغة. إذا مثلا عندي الولد عم بيعاني باللغة العربية بالقراءة الأحرف، فهل هي بس بتظهر باللغة العربية إذا كانت صعوبة تعلمية؟ لا، بيقولوا بالدراسات أنه الصعوبة التعلمية تتخطى حدود اللغة، فهي تظهر باللغة الإنجليزية وتظهر باللغة العربية. هلأ ممكن تكون باللغة الإنجليش أكتر من العربي، بس هي بتظهر باتنين، فبيقلب الأحرف باتنين. بيعطيك رولز من عنده، بيطلع قواعد. الولد يلي يعني عنده صعوبات تعلمية مثل ما قلنا هو ولد ذكي، فهو بيعطيك رولز من عنده، يعني هو بيطلع براسه بيقول انه طالما نقطة الباء من تحت والياء نقطتها من تحت بأول الكلمة وبتتكتب نفس الشيء بنفس الطريقة، طب ليش أنا بآخر الكلمة الياء بدي أعمل لها هيدي العكفة والباء بدي سكرها؟ فهو بيطلع بيرول بيقول أنا كمان الياء بدي سكرها، فبسكر الياء بيعمل حركتها مثل حركة الباء. هيدي ممكن المعلمة عم بعطي مثل لحتى تفهم تحلل الغلطة تاعت الولد. يعني هيدي منا غلطة نابعة من ولد عنده بلادي بالذهن.
0: يعني هنا احنا بدنا نكون عم نحكي أول شيء عن وعي أهل وعن وعي كمان معلمات، بدون يكونوا على اطلاع، ويمكن ضمن التدريب تاعهم ودراستهم بيتعرضوا
1: أو
0: يعني بيتعلموا يمكن ما بعرف بكورسات أو بشي عن هدول الأمور حتى لما يشوفوها يعرفوا كيف يتعاملوا معها ويتواصلوا مع الأهل.
1: صحيح.
0: لأنه بعض الأهل قد كمان ما يكون عندهم تقبل أنه أنا ابني إيش بوشي، يعني
1: مزبوط
0: بتلاقي أمرار هيك ردت فعل.
1: مزبوط.
0: بتواجهوا هيك شيء
1: كتير كتير كتير. منواجه أنه ما بيو كان هيك، أخته عذبتني كتير لقدرت تعلمت، أنا كنت هيك، فبتلاقيهم متجاهلين للمشكلة، وصارت الفجوة التعليمية بينه وبين أقرانه كتير كبيرة، فبصير التدخل صعب علينا كمعالجين.
0: نعم. طيب هلا أنا ببعض يعني بعض الأشياء نحن هيك عاملين مثل بلانينج للحلقة، بس بعض الأسئلة قد تخطر على باله الواحد. لما نحن عنا هيدي الصعوبات التعلمية اكتشفتها المعلمة،
1: نعم،
0: لما بدها تحكي مع الأهل قديش هني عم يتقبلوا؟ أول شيء حكينا البعض قد ما يتقبل، قديش تقبل الموضوع وإدراكه رح يساعد بالبروسيس أوف يعني بتقريبا بنمط العلاج، إذا فينا نقول نستعمل كلمة
1: تدخل.
0: علاج هون التدخل،
1: تدخل intervention.
0: نعم.
1: هي بدها تتوقع المعلمة أو أي شخص عم يحكي مع الأهل أنه أنت عم تقربي على شخص عزيز جدا عليهم.
0: نعم.
1: على ابنهم، فبدها تتوقع أنه يعملوا عملية دفاع. بالدراسات بتقول أنه أول مرحلة قد يمر فيها الأهل بهيدا الموضوع هو الإنكار. دينايل. فبيقول لا ما أشبه شيء، هو بس عم يسهر، فهو بالصف ما عم ينتبه، عم يشرد، عم يأكل كتير سكر.
0: نعم.
1: بيو تارك البيت صار له شهرين، فهو مشغول باله بالموضوع. نعم صح، هيدي الأشياء بتأثر.
0: أوكي.
1: التاني مرحلة بيمرق فيها الأهل هو الغضب.
0: أهو.
1: بالغضب بتلاقيهم نعم. حتى لما عم يجوا بيحكوك احيانا يعني على شفير مشكل او مشكل حقيقي بيصير احيانا. فبده يكون في وعي من الطرفين. المرحله الثالثه هو لوم الاخرين. مدرسته القديمه ما كانت منيحه، بيو كتير مدلعه،
0: معلمه محطط عليه،
1: معلمه محطط عليه. معلمته غابت نص السنه، معلمته منا قويه، ما بيستعملوا وسائل إيضاح. نعم هيدي الأشياء بتأثر، فنحن بناخد كل شيء عم بيقولوا الأهل بعين الاعتبار. المرحلة الرابعة لوم النفس. أنا ما عطيته وقته مثل إخواته، أنا قصرت معه، أنا تركت البيت بهيدا الفترة وهيدي الفترة تراجع فيها. وصح ممكن يصير هيدا الشيء إلى أن يصلوا للمرحلة السابعة، هي مرحلة التقبل. فشوفي قد بيمرقوا بمشاوير. فممكن تسأليني هل بيوصلوا لمرحلة التقبل بيرجعوا بيوصلوا لمرحلة الإنكار؟ نعم، قد يطلعوا من عندك من الاجتماع متقبلين 100% أنت شو قلتيلهم وجاهزين للتدخل.
0: يرجعوا يتراجعوا عن فكرة التقبل.
1: شيء من يصعب علينا نحن كأمهات وكأهل نتقبل أحيانا أنه هيدا الولد عنده صعوبة تعلمية. مشان هيك اخترنا وكنا يعني هيدا العنوان هو من اختيار رولا، اختارت موضوع ذكي لكنه رسب. يعني بلشت بشيء كتير إيجابي، كتير بوزيتيف، نقطة قوة. فأنا بدي أقول أنه الولد ليطلع عنده صعوبة تعلمية بده يكون ذكي. أما إذا كان بليد الذهن ما وعنده هيدي المشاكل اللي هلأ عم نحكي عنها، ولكن كان بليد الذهن بطيء، ما بيكون حالته اسمه صعوبة تعلمية، صار اسمه شي تاني، صار اسمه slow learning. بس ما اسمه صعوبة تعلمية. صعوبة تعلمية هي للأطفال يلي ذكائهم عادي أو أكتر من عادي، لذا تعليمهم هولي متعة. حلو تعليمهم لأنه جاي لعندك الولد وهو جاهز يتعلم. بس اعطيني استراتيجية
0: هلأ. مثلا مثل الأشياء اللي قد تطرق، إذا نحن حكينا مثل مثلا مرقت فترة كورونا وكان في الأونلاين تيتشينج، ما الكل قدر يمكن يمشي مع هذا السيستم أو هذا الأسلوب بالتعلم. هون منشوف كمان تأخر غير الصعوبات.
1: إيه هلأ هون كمان بدي أوضح شغلي.
0: نعم
1: الكورونا هي أثرت على التعليم بشكل عام. فلنقول أنه الصف الثاني ابتدائي كان يتعلم بالصف الثاني ابتدائي جدول الضرب بآخر فصل من صف الثاني ابتدائي. فبالسنة اللي نحن كنا طالعين فيها من كورونا هيدا الدرس بطلوا يعطوه بالصف الثاني ابتدائي، أخروا. فهي أثرت على المستوى العام للتعلم. ولكن أنا عندي ولد بالصف الثاني ابتدائي لهلأ ما عم يقدر يعرف أنه شغلتين هن بقدر أربطهم برقم اثنين. ما عم يقدر يربط بين العدد والمعدود. هيدا ما خص كورونا فيها. هيدا متأخر عن أقرانه سنتين. لأنه هيدا مبدأ منبلش منعلمه بالروضة الثانية بالروضة الثالثة. فهو متأخر عن أقرانه سنتين، هيدي كورونا ما إلها علاقة فيها. فعملية استبعاد الكورونا، الطلاق، تغيير المدارس، تغيير البلدان، انفصال الأهل، هيدي كلها أنا بستبعدها لما بدي أجي أطلع بصعوبة التعلم.
0: طيب نحن كنا بلشنا نحكي شوي عن كيف نحن منشخص. بداية حكينا ذكرنا موضوع المعلمة اللي هي قد مثل بيقولوا هي تكشف الموضوع.
1: صح.
0: كيف منبلش يعني البروسيس، طريقة أنا اكتشف هذا الموضوع وكيف جرب حله أو أعمل انترفنشن.
1: نعم.
0: كيف بيصير؟
1: أحيانا مش الأم، مش المعلمة بتكتشف، أحيانا الأم.
0: صحيح.
1: أحيانا الأم بتكون أم واعية وقادرة تحدد أنا ابني عم بشتغل معه وعملت
0: بتحس
1: له
0: في شي بتحس في غلط. شي
1: في شي المعلمة هون وظيفتها
0: نعم.
1: انه تجمع تحلل الاخطاء، تجمع معلومات عن التلميذ
0: نعم.
1: تحلل الاخطاء، تشوف شو سبب الاخطاء، هل هي سببها قلة التركيز، قلة انتباه، عدم فهم للفكرة، ما قدر يقرأ النص. ولكن لو انا كنت قريت له النص كان هو عرف يجاوب. فالمعلمة هون شغلتها تقعد هيك مثل ما بيقولوا يعني كتير بالعامية تصفن بهيدا الولد وتعطيه وقته من من من ذهنه وتقدر تحدد مشكلته شو. المعلمة لحالة ما بتكفيني، انا بدي كل المعلمات يلي عندهم اتصال تواصل مع هذا الولد يكونوا مع بعض او عم يحكوا مع بعض او عم يتواصلوا مع بعض. هل هو منيح كتير بالقراءة باللغة الإنجليزية، ولكن كتير علاماته منخفضة ودون المعدل بالرياضيات. هل عندي أنا بروفايل للولد، عندي ملفه طالع نازل مثل سنان المشط؟ هيدول العلامات لما بيكون شي طالع طلوع ممتاز بفهم النصوص، ما بيقدر يقرأ نص، يقدر يهجي، ممتاز بكذا، ضعيف بكذا، عندي مثل سنان المشط، أنا هون عندي علامة كتير قوية من علامات صعوبات التعلم. هيدا سنان المشط، هيدي عن جد علامة
2: مؤشر واضح.
1: نعم، هون المعلمات باجتماعهم بيقدروا يعملوا. وأنا نصيحتي للمعلمة، ونصيحة من حدا عنده خبرة بهذا المجال، لمعلمة الصف ما مطلوب تحكي مع الأهل بهذا الموضوع، أنا بفضل هيدا الموضوع يروح عند المنسقة، لأنه البازل بتتجمع عند المنسقة. المنسقة عم بتشوف الموضوع من فوق، المنسقة بتقدر تعرف كيف كان هديك السنة لما كانت المعلمة الفلانية هي تعلمه، فبتعرف وضعهم بالبيت، بتتجمع الصورة عند المنسقة، والمنسقة هي الشخص يمكن اللي بيقدر يحكي مع الأهل بطريقة كمان بدون انفعالات، بدون ما تحس الام انه هيدا المعلمة متحططة على ابني، ما بدها تحط جهد معه.

0: وجود نقص حاد بالفيتامين دي مأثر على على التركيز على نشاطه، بتلاقيه ولد خامل. فحقيقة دوره للطبيب كتير مهم وفعال بهيدا
1: يعني مثل ما بيقول يعني نقول مثلا لا ما دخل هيك، لا ما دخل هيك، لا آخر شيء يعني آخر شيء نستنتج يمكن أنه المشكلة بسببها هالأمر.
0: مزبوط. وممكن توقف الشغلة عن طبيب وتخلص.
1: نعم.
0: يعني ممكن الشغلة
1: مثل أنه في شيء deficiency أو نقص بشيء معين
0: ونوقف عنده ما نعود نكمل.
1: يعني عندي حشرية أعرف
0: فقر الدم الأذن الوسطى.
1: نعم.
0: الأذن الوسطى يعني ما بتتخيل قدي ممكن تعمل مشاكل للولد بالقراءة أو بالإملاء. بتقلك المعلمة عم بتطلع فيه عم قله نون عم يكتبها شيء تاني.
1: هل كمان النظر مثلا فحص نظر
0: صحيح
1: ما عم بيشوف
0: قديم تسمعي عن الناس قالوا انه حطينا له العوينات ومشي حاله. انا من ضمن الناس يلي عانيت بثالث متوسط الثامن اللي هو هلأ ثامن عانيت بس لما حطيت العوينات ارتحت. فممكن الشغلة تخلص عند تدخل طبي.
1: بتعرفي انه في ناس حتى العوينات بيحاربوا ضده. لكن حكينا عن تدخل الطبيب وشو دور الطبيب.
0: نعم.
1: بهذا الموضوع مع انه كان شوي مستغرب بس لا فهمناها.
0: مهم كتير دوره.
1: طيب لما نحن شفنا الحكيم وشفنا المعلمات او المنسقة المعلمات هن استشاروا بين بعض. نعم. طيب هلأ نحن حكينا عن المشكلة او اللي هي صعوبة.
0: مزبوط.
1: كيف ببلش التدخل؟ انا شو فيني اعمل يعني بعد عملية التقييم شو فيني اعمل مع هدول الولاد؟
0: انا انبسطت ميان انك عم بتقولي صعوبة ومش مشكلة. لانه في فرق بين صعوبة التعلم وبين مشكلة بالتعلم. صعوبة التعلم مثل ما قلنا هي بتجي مع الفرد مع الطفل وبتلازمه مدى الحياة. اما المشكلة فقد يلاقولها حل وعلاج ونخلص. الصعوبة بده يصير في عنا تدخل.
1: نعم.
0: فإذا الشخص الطفل يلي شاف طبيب الأطفال واجتمعوا المعلمات وحللوا المشاكل وقدروا يشوفوا حللوا الإشارات وقدروا يعني
1: يتوصل طرف الخيط
0: طرف الخيط بيتوجهوا لعند الشخص اللي بيقيم هيدي المشكلة. وأنا بفضل أنه يكونوا هن مجموعة من المختصين حس حركة نطق صعوبات تعلم مجتمعين على بهيدا العملية.
1: طب أنا بدي هون بس أرجع هيك كمان يعني بدي أطشك شوي بس لأنه بدي أسأل سؤال. لنقول أنا أم أوكي ما عندي أني باكراوند ما عندي شو بيقولوا خلفية دخل بالتعليم.
0: نعم.
1: أوكي ولاحظت أنه أنا في عند ابني أو بنتي فيها الصعوبات واكتشفنا سألت المعلمات وافقوني الرأي وهيك أنا ما بعرف عن مين روح شو بعمل شو أول خطوة؟ قلنا شفنا الطبيب يمكن.
0: نعم.
1: استشرنا الطبيب وأكد على هالأمر. طيب استنتجنا أنه في صعوبة تعلمية.
0: نعم.
1: شو بعمل؟ مين هو الشخص اللي أنا بدي ألجأ له؟
0: هني أول شيء من بعد ما تشوفي أنت العلامات بدك تسألي حالك هل هيدي العلامات متكررة؟ هل بلشت معه من فترة زمنية بتزيد عن 6 أشهر؟ هل هي حادة؟ فإذا جاوبتي نعم نعم نعم أول واحد وأسهل واحد يمكن تروحي لعنده اللي هو educational psychologist اللي هو المختص بالعلاج النفسي التربوي فهيدا هو أول شخص ممكن تروحي لعنده. وأنا بفضل يكون في فريق عم يشتغل على التشخيص.
1: نعم.
0: مش شخص واحد.
1: أوكي.
0: وعملية التشخيص عملية يعني هون بدي أقول للأهل مش أنه تعرضيه على حدا مختص عنده هذا الاختصاص من عائلتك شافه هيك باجتماع عائلي وقال لك ما أشبه شيء طولي بالك لا
1: بدأ ممكن كمان عملية القصة منا أوبجكتف يعني منا كتير يعني هون بدنا نحن
0: موضوعية
1: حيادية.
0: مزبوط.
1: مش شخص فيه عنده يمكن وصلة عاطفية مع الولد.
0: وقد أحيانا أنا لأرضيك وريحك قلك ما أشبه شيء بس أنا كون عم بأخر عملية التدخل. فأنا لا ما بدي أعمل لك قلق ولا بدي أخر فترة التدخل. فمن شان هيك أنا بفضل يروح عند شخص اختصاصه educational psychologist يقدر يشتغل مع الولد يعمله تقييم ب4-5 جلسات مش بجلسة واحدة. والأم من بعد التشخيص إلى رأي فيها تاخد وتعطي وتناقش وتقول لا أنا ما شايفة هيدا الأشياء، لأنه هيدول

0: هذا التشخيص مش انه it's written on stone يعني مش انه 100% كمان بيكون ممكن الام تاخد وتعطي فيطلبوا له اشياء اضافيه يعملوا له اياها.
1: هلا احنا كتير يعني مهم انه نفرق بين انه هذا الولد عنده صعوبات غير انه هو متاخر.
0: مزبوط.
1: اذا فينا نوضح شوي النقطه.
0: مزبوط. لكن خليني ارجع للصعوبة التعلمية. قلنا الصعوبة التعلمية بده يكون فرق بينه وبين زملائه يعني لتكون الشغلة كتير واضحة تقريبا سنتين فارق عن رفقاته. اما التأخر قد يكون مثلا هو لما كان بالصف الثاني كان ممتاز او كان على المعدل، ولما كان بالصف الثالث كمان كان على المعدل، رجع تراجع بالصف الرابع فصار يرسب. فهون الرسوب ما سببه صعوبة تعلمية، سببه هون مشكلة تعلمية. هلأ التأخر هو لما يكون الولد عنده بطء بالتعلم، يعني بليد، يعني مثل ما بفسروها حتى بالشرع لا يفهم الكلام من المرة الأولى. مع وجود هيدا الشخص ببيئة تعلمية مناسبة،
1: هل الأهل قديش هيتقبلوا فكرة انه يعني ما احنا جن نقوله للأهل ابنك بليد؟
0: مزبوط.
1: يعني
0: مزبوط. بس
1: قد يتقبلوا انه عنده صعوبات اكتر من هذه الفكرة.
0: شوفي بده يكون في حكمة بالتواصل مع الأهل. عادة نحن ما منقول للأهل انه ابنك هو سلو ليرنر هيك بهيدي الطريقة. منقول له ابنك بده تكرار وتكرار متنوع ليقدر يكتسب هيدا المعلومة. وعلى فكرة هي الأم هي بتكون عادة، وبرجع بقول لك الأم الواعية هي أول وحدة بتكتشف إنه صحيح. ابنها عنده بلادة بالذهن أو هيدا اللي منقول عنها بطيء بالتعلم، هي
1: يعني
0: أول وحدة،
1: أول حدا يعني عم يتواصل مع الولد حتى قبل المدرسة.
0: صحيح.
1: عمره بطريقة اللعب، بطريقة الحكي، قد تلاحظ
0: بياخد
1: بعض
0: معها كتير وقت ليحفظ الألوان، كتير وقت ليحفظ الأشكال، كتير وقت ليحفظ أسماء الأشياء.
1: نعم.
0: بتحس الولد اللي عنده صعوبة تعلمية بيطلع لك هيك نهفات بتقولي يا عمي هذا الولد ما أشبه شيء، فبيحيرك.
1: احنا حلقتنا تقريبا رح تخلص. قبل أسألك سؤال هيك سريع، ذكرنا كمان انه بعض العوارض الصعوبات هي إلها دخل بالعضلات الكبيرة والعضلات الصغيرة.
0: صح.
1: هيك سريعا عن
0: صح.
1: الموضوع
0: نحن حكينا عوارض بس ما قلنا شو هن العوارض. العوارض ممكن تكون من صغره مثلا بيلاقي صعوبة يمسك الأشياء يلي الولاد من عمره بيقدروا يمسكوها، أو مثلا
1: نقول إلها دخل بالموتريسيتي تاعتها.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني بطريقة مسك الأشياء أو تحرك
0: عضلاته الدقيقة والكبيرة. أوكي. يعني حتى بتحسيه بيمشي ممكن يوقع أشياء حده، يتفركش كتير، يلبس تيابه بطريقة تستغرب أنه كيف موطى هيك كنسته أو قميصه بهذه الطريقة وكيف مرتاح. فممكن هيدي الأشياء تكون أولى البوادر،
1: بداية إشارات.
0: وقد لا، قد هو يكون عادي، هو هيك بيرتاح، هو طريقته هيك. بالنسبة للرياضيات مثلا فهو بيطول ليفهم الفرق بين العدد والمعدود، بيطول ليفهم، يعني عم قلك انه متأخر بطريقة حادة.
1: مثلا رقم 2 او رقم 3 اللي نحن عم نكتبه هو اشارة لهالثلاث اغراض.
0: مزبوط. او انا مثلا بيجي بسأل ولد شاكي انه عنده صعوبة تعلمية بالصف الرابع، بقوله قديه عمرك؟ 9 سنين. طب بعد 10 سنين قديه حيصير عمرك؟ فيصعب علي طلع لي الحساب الذهني اللي أنا بعد 10 سنين بصير عمري 19 سنة. فهيدول الإشارات بالرياضيات الذهنية كمان بتدلك أنه في شيء. بالعربي ما بيفرق بين الأحرف المتقاربة بالشكل، ما بيفرق بين
1: ساقة مثلا،
0: هدي إذا كان عنده مشكلة بالقراءة.
1: أوكي.
0: أو بكون عم يقرأ مثلا، إذا عنده مشكلة بالقراءة، إذا عنده مشكلة ديسلكسيا بيقرأ مثلا وبيقفلك سطر، أو هو عم بيحكي بدل ما يقول مبرومة بيقول مرمومة. مربومة،
1: حرف قبل حرف،
0: بيقلوا بالأحرف. لما بيحكي أحيانا بيكون في كتير انترجكشنز بحاسكيو، مثل شو؟ مثل بيكون عم بحكيك قصة
1: مقاطعة كأنه عم بيقطع الكلام.
0: صحيح.
1: نعم.
0: حكيت ربا زين بحلقتها كتير فصلت بالموضوع، بس هيدي هيك بعض الأشياء يلي من ذكرت. بالانتباه بتلاقيه أحيانا شارد الذهن، أحيانا أي شيء بالصف بيقدر يشتت له انتباهه، ما بينتبه لأشياء حوله موجودة بتأشري له أنه هيدي الجاكيت هون، بيكون عم بيطلع بمحل تاني. أحيانا بتبعتيه مشوار على المطبخ ليعمل شغل تاني، بيعمل شغلة أو ما بيعمل ولا شغلة، بيروح وبيرجع وكأنه أنت ما طلبت منه شيء. فهيدي بعض الإشارات الأم بتنتبه له وبتجمعها، قد ما يكون شيء.
1: بس يعني نحن بس بدنا نأكد أنه مش إذا مرة صارت معناتها خلص يعني نغري، مثل بيقولوا نلبسوا الموضوع
0: نهائيا. يتذكروا القواعد الثلاثة اللي حكينا فيها، duration إمتى بلشت المشكلة، قديه مستمرة الحدية، وقديه هي نافرة بالنسبة لأقرانه.
1: طيب بجملة بسيطة، نحن حكينا عن الصعوبة وحكينا أنه بده يكون في intervention، يكون في تدخل، قلنا بدنا نشوف طبيب، بدنا نشوف كمان لمعلمات، وقلتي لنا بنلجأ لنسيت صراحة
0: psycho-educational therapist مثلا.
1: أو psycho-educational therapist، سجلوا الاسم عندكم psycho-educational therapist.
0: هو عنوان عنوان الاختبار هو psycho-educational assessment، اختبار تربوي نفسي.
1: تربوي نفسي. طيب كلمة أخيرة ربا، لأنه حلقتنا خلص يعني على الأخير.
0: بدي أقول أول شيء أنه ما حسيت بالحلقة نهائيا. كنت حابة كمان أحكي عن استراتيجيات، بس إذا كلمة أخيرة بقول، التدخل المبكر بيجيب نتيجة كتير حلوة وكتير سريعة.
1: طيب نحن وصلت حلقتنا لنهايتها، حكينا كذا هيك نقط بالأخير، ما شاء الله الحلقة كانت غنية بالمعلومات، حسيت كمان كان في أشياء بدنا نقولها ما لحقنا. بدي أتشكرك ربا
0: كتير، شكرا لك
1: على هذه الحلقة.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد سبحانه، ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر، أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض؟ فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية، للفاحشة، أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 من سورة طه إلى الآية 50 من سورة الأنبياء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

وأدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث وساقيه واسمه نبوى أن يسماه في طعامه وشرابه، فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم، وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره، وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه، فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي أتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى، ثم قالا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام، فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي لتعلما أني على علم، فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال، وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبرا وتأنيا وطلبا لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة، فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ ب7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب، حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف، تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام، حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف، فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها، والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، هذا درس في التصوف الإسلامي الحقيقي. اعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا معناه أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا فلا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه، إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. وبالعلم يعرف العمل الذي يحب.